بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم.

0: الله لهم ذلك بأنه
1: بسراني عزيز بسراني عزيز استاكاتي بانجي بيانيا بكاتي هوليرو دور بري

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.

إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف

خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

0: اسلام دنجي بزوت نوي اسلاميه لا كردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم

ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمودية پیشوا طبراني رواتي كردوا
2: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خويلي بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله وتم اي پیغمبري خوا چی بلهم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بلي بيانيان و ايواران سيجار بستو لهموش تعد فارز ريه.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه اشهد

0: مسلم.
1: أم فرمودية بيشوى أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.
0: بسم الله.

0: ام فرموديا بيشوا احمد ابن سني روايات عن كردوا
1: لا اله الا الله
0: هر كسي بيانيان دجار بيله او دچاكي بودنوسري ودخرا بيل سرلادچ وب اندازي رزگات كردني دكوي لچاكي دگا وخواي گور پناي داداد لشيطان و ايوارانيش بيله هروايا
1: لا

0: ام فرموديا هردو بيشاوا احمد نسائي رواياتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

0: كانتين
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبر اخوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بانی بسر داد دجر و کاتی ایواری بسر داد دجر صلواتم لبدات او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیدا

0: بلادي
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب
1: اليه لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داواي لخوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجاد داواي لخوشبون لخوا دكم

لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لوانين وطويق لوان كان تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان بان بس رزا من دي خواي قورا وهو دان ايوه ازي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله سميع إن الله واسع عليم. بله خوش ویستان لا دیار لوانی رابر دو باسی آت پیشتر من کرد که خواهی گور سبحانه و تعالی باسی لکسانه کرد که منعی مزگو تکانی خواهی گور دکن که ذکری خواهی گوری تیدا بکریتن و هروها هولی تیگ دانی مزگو تکان دیدن ایتل دوائی و دفر مولی الله المشرق والمغرب فا اینما تولو فثم وجه الله و تربتی و آت رقل آت پیشتره لودا که اگر مزگو تکانیج منع بکرین او مشرق و مغرب ملچی خواه سبحانه و تعالی لهر زیگایگ نویش بکن لبو خواهی گوره سبحانه و تعالی او خواهی گوره سبحانه و تعالی هموی ملچی او خواهی گورش پی آگادارو عباداتو نویش اکانتان قبول دکا ایتر وزهی مناسبه بابن او آتلگل او ایتریان زا ولله المشرق والمغرب وكوتبان ليردا ولله لا مكلام تمليكا كوات اوي مشرق ومغرب هر همي ملچي خوا سبحانه وتعالى وكلواني رابر دوش باس ماكر خواي گور سبحانه وتعالى مشرق ومغرب بمثنى وتبدو هنايته وهو بجمع شنايته لسوره الرحمن ده فالم رب المشرقين ورب المغربين كوات دو مشرق دو مغرب لا سورة المعارج دفن فلا أقسم برب المشارق والمغارب لرجب مفرد هنايتو إتر مشرق ومغرب أو ديارك واتم مشرق ومغرب هل همو ملتي خواه سبحانه وتعالى مشرقين ومغربين أو يوكو زانان دفنمون لبر أو هر كوكبك لو كوكبانا أو زان روجة مانجا ياخد هر كوكبك لو كوكبانا لزستان دا مشرقی چی هیا لهاوین دا مشرقش کی هیا لزستان دا مغربی چی هیا و هروا لهاوین دا مغربش کی هیا کواتا کبا مثنا باز کرابا و اعتباری کوا هر کوکبیگ لو کوکبانا مشرق و مغربی لزستان و هاوینان زیاوازا اوی که لزستان و هاوینانیش مشرق و مغرب لبو همو کوکبکان دادنه و ملچی اون

همو إخوة سبحانه وتعالى ولا صورتي المعارج كبجمع هاتو بمشارق وبمغارب لبروي هر كوكبك لو كوكباني كوادان بيني لمانجو لروجو لهمو استيركان هر يق لوان مشرق ومغربية چهيا كواتا كوي هميان دكا مشارق ومغارب هر هموش إخوة سبحانه وتعالى هر هموش خواه پروردگاري هم مشارق ومغارب كانا إتر ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله كواتا حركاتك بهر جهت روغيك رول نويج بكن وتنويجتان رول هر جهتك بي أو فثم وجه الله أو قبلك أو قبليك خواده ولا وين دري سبحانه وتعالى كزورك دم فسرين ليرد دفن فثم وجه الله أي فثم أي هناك وجه الله وتقبلة الله زورق للمفسرين وهذا فرمون إيتر ليردا كباز لويدك وكوغتمان كأقر مزقو تجمان عكريلا هرچين داري نواج بكان أوا قبلة قبلي خواي وخواي قورش خواي مشرق ومغربة أو دا وكوزانان ليردا تفصيلي عن بيدا لنواج فرز أصل أو قبلي كخواي قور لومين دانا أو دا آلنا وداخلي مزقو تحرام بين يان لخارجي لهر جيقاق بين لمشرق ومغربي سر رويزوي بيوست رومان لكعبي بيروز بي فيست رومان لكعبي بيروز بي ولا نواجه فرزك لا نواجه السنة كان بتايبتي كاتك ولا سفر داي أول سر وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر بشتي حشتركي كاتك لسفر بوا لا نواجه السنة أو لسر بشتي حشتركي كنواجه كردي أو حشترش بهر اتزايق رويشتيا نواجه خوي كردية بلام لبو نواجه فرز نا دابزيو وهروها روي لكعبي بيروز كردية كواتا دفن او بلغي كوالا السفر دا لسر بشتي راحلة بهر توجه اغنوية جكبكي درستا والله اعلم وهندك لزانا اج دفن او آتا وكو قتمان كوات لآتي ما ننسخ من آتي او ننسيها كخواي قرباز لنسخ دكا لدواي او لبداتي جزء دوام خواي قرب سبحانه وتعالى باز لتحويل قبلة دكا لبيت المقدس بلو كعبي بيروز اتر دفن من او همو ري خوش كردنا لبقو بابتا ك خواي جور سبحانه وتعالى فرمان تام في بكا رول بيت المقدس بكن لنواج دا يعني رول كعبي مشرف بكن أوه هم يملشي خوا سبحانه وتعالى يتر خواي جور سبحانه وتعالى هر فرمان اكتام في بكا أو فرمان أو دبي تقبل لبوتان دبي تقبل لبوتان كواتف أينما تولوا فثم وجه الله وتمان زورك دم فسرين دفنوا فثم وجه الله وتا قبلة الله لبروي وتمان تبتعبتك لسفر داي هول ددي أصل واع رد لك عبي بيروز بي أو قبلي كوتاي وهتا هتاي مسلمانان تروج قيامت بلام أقل زيقات يجبوي نتزاني قبلة التي اتزاهك طبعا وكو دليت تحريدك واتا هول ددي بهمو شوازك بوع الميكهيتد أجر خلكانك برسيارة لدك أجرنا بخود بير دك يو لا مسألة مشرق ومغرب ورجالات ورج آواو دبي بيبيني وأصل ورولا كعبي في روز كبلام أجر شوبو نذاني كوا قبلة للسراس تيشا يتر بني بهمو قوة خود بكادين كوا قبلة بدوزي وجنش الدوزي ورولا هرزي هديك دك كيف ثم وجه الله أو قبلة إخويا سبحانه وتعالى أو ذا هندش للمفسرين بتايبتي اوانك وابن نسر عقيدي اهل السنه وجماعه تفسير السلف فثم وجه الله تفرمون وتا الرول هاد زيقاق بكي او وجهي خواي قوريتي دا سبحانه وتعالى كالير دارين او اتا اثبات وجه لبو خواي قوردك سبحانه وتعالى خواي قوري وجهي هي وجهي كلائق بخوي سبحانه وتعالى او خواي كوا سبحانه وتعالى استواي كده لسر عرش خوي لسر حفظ آسمان كان بلام لهر چين داري كاتي كوان ويج داكي وكو تسندين حديث پیغمبري شي صلى الله عليه وسلم اوه لهر چين داري نويج داكي اوه خواي قور سبحانه وتعالى لقبليتوا خواي قور سبحانه وتعالى بلو روي مصليكي وكو لسندين حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم اشارتي پیكرا كواتا او آتب بلغي لسر إثبات وجه لبو خوي جور سبحانه وتعالى وجهك كلائق بخوي سبحانه وتعالى فثم وجه الله هندش لزان دفن فثم وجه الله واتهر خوي جور دفنمي كباز لوجهك وات التعبير لذات خويدك سبحانه وتعالى وترو له هرشي اندربكن او خوي جور لو جهته سبحانه وتعالى بيتان اغادار قبلي او جيغاك واخوي جور سبحانه وتعالى بوتاني
تحديد كرديا طبعا ليرج ذا ساندرين معناه أونية كبلين فثم وجه الله ياخذ خويجر سبحانه وتعالى لقبلي مصلية وكل حديث بيغمبر دعات إسراء وسلم كواتا معناه وبي أما بلين والعياذ بالله كوكو اعتقاد حلولية كان كبلين خويجر لها مجيقاك نخر بلكو خويجر وكو قتمانيش ديلينو كخويجر سبحانه وتعالى لسروا حفظ آسمان كان استواء لسر عرش خوي كده استواء كوالا إقب خوي بلام خوي قورا أو بونا ولا هموي ملشي أو وكو مشرق ومغرب ومشارق ومغارب إتر آقاداري همو كسيكا كاتك هر كده ويقدكا بتايبتي كاتك كوا نواجو عبادت لو أنزام دا وخوي قورا سبحانه وتعالى بي آقادارا لو جهتي كوا أو رويتي كرديا أو زاد فرمي إن الله واسع عليم بتأكيد الله سبحانه وتعالى واسع عليم كواتا خوي قولا كوصفي خويدك ياخذ باسي خويدك وصفي خويدك بواسع وهروا بعليم واسعه خوي قولي قلنا بيروزكاني واسعه لبروي همو صفاتكاني لصفات كمال وعظمت هر همو وسعتي تداها هر هموي وسعتي تدا فراواني تدا هي لعلمي لبصري لسمعي لقدرته دصلاتي لها موي واسعة سبحانه وتعالى وهروها واسعة وكزانا عند فرمون لو روش لرحمتي برام برببندكاني زور واسعة لفراوان كردني شريعتكي لسربندكاني لنهيشتني حرج لسربندكاني خواهي قولي واسعة سبحانه وتعالى تنجيناكاتو لسربندكاني وهروا عليميش خواهي قولي سبحانه وتعالى ناوش كرنا وبيروزكاني خواهي قولي آقادار بهموشتكان عليمة آقادار بهموشتكان آقادار نهين يكان وكو اوك آقادار شارا وكان خواهي قولي عالمي غيب شهادة سبحانه وتعالى آقادار بويك ورويدا آقادار بويك استارو دادا آقادار بويك ولداهاتو رو دادا آقادار بوشتاوك واشكراي داكين بو نهيني كالناو دلمان بو خيالي كالداهاتو بمشك من داده وكو زانان دفرمون آقادار بويك واوشتيك وروي ندا اگر روي بدا بابت الشيوك رو دادا سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا زالير الدادسان خوي قول سبحانه وتعالى بازلا كسانيك منحرف دكا لبشريات كوا ولد ددن بال خوي قول سبحانه وتعالى من دال بريار ددن لبو خوا والعياذ بالله وقالوا اتخذ الله ولدا طبعا اوقسي تشي نصرانية كان دلين مسيح دلين عيسى كري خواه والعياذ بالله يهودي كان دلين عزير كري خواه والعياذ بالله مشرك كان دلين ملائكة كتي خواه والعياذ بالله اتر خواه قورا بوشي وي وصفي عندكاتن او انا كساني كان زريمة شي زور قورا انزام دن بوي كوا والعياذ بالله بوشي وي وصفي خواه قورا كان سبحانه وتعالى وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا حديث ذكا ولا صحيحين دا هاتيا دفرمي لا أحد أصبر على أذى سمعه يسمعه من الله سبحانه وتعالى لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم كواتا هيت كسيك بسبر ترنية لشتيك برامبري بقتري لذاتي الله زيات النبي سبحانه وتعالى هيت كسيك بصبر تنية لشتيك كبران بري بقوتري لذاتي الله هيت كسيك بصبر تنية كاتك وأوان شريك لو بريار ددن من دالي ددن بال أو والعياذ بالله بلام خواهي قبر سبحانه وتعالى دمو دس نايم باتو بعذاب بلكو مهلتيان بيد دا أو زا خواهي قبر رزقشيان بيد دا عافية وصحة خوششيان بيد دا سبحانه وتعالى كواتو لعظمتي خويتي ديارة برزان مسالي من دال اويك وكو نظام مخلوقات يعني وتا بابلين مخلوقة كمن دالي دبي يعني وتا كمن دالي نايب بتايبتي لبني بشار كمن دالي نابتن من دالك داتا بالخوي تبني دكا داتا بالخوي وبخيوي دكا لبرتي لبرو مخلوق بفطرتي خوي كذا زاني او برو لناوتونه همو مخلوقك بفطرتي خوي دزاني كوا
حتى نامينه مگر بابلين بهوا ارزو او فطرتي دا پوشتي بي اگاي لو حقتنا ما بي اتر كاتكوا برو لنا تونا بي خوش لدواي خوي كسيك بمينتو ناوي او هلقري بي خوش لدواي خوي كا او دروا كسيك بناوي او هلقري ولو كاتش هشتا مايا بلان بي تاقد بو بي خوش كسيك بيارمتي بدا اتر لبرو اعتبارانا و تندين اعتبار ديك مخلوق زور بي ويستي بو يكوا من دالي چي هبي او زل خوي بوبي يان كردبي تا من دالي خوي تبناي كردبي او بنزبد مخلوقين بلام آية الله سبحانه وتعالى بيويستي بمندال هيا والعياذ بالله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سبحانه وتعالى ذاتك هر هبوة لكسيق نبوة هر هبوة وكسي شي لي بباشنا كبي لبرو بخوي مردني بسرناي سبحانه وتعالى الحي القيوم كوات الحي براي هر يقل مخلوق كان مقدارك لجان ما بيبخشرايا بلام الله سبحانه وتعالى جياني كاملي هي كبهيت شويق لم يسبقه عدم لبيش أو بوني عدمي نبو سبحانه وتعالى وهروها لدواج دا فناي بسرنا سبحانه وتعالى ترخواي قولة بيست بمن دالني سبحانه وتعالى لهز مرحليك وقناغش بسردنا وكو مخلوقين بيتوانا بيتا وكو كسيك ببهاناي دابي والعياذ بالله اترهز مبررق نيلبو يخوا سبحانه وتعالى من داله بي اتر او كسانيكوا من دال ددن بال خواي قولة سبحانه وتعالى قولة ترين زريمي انزامدن وكو خواي قولة صورتي مريم دا دفن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا لو قولوا لو افترى قولي كوادي كان بران بربزاتي الله خريك عاردو آسمانو تيا كان شق ببن سبحان الله اتر زلميشي زور قولي بلام خواي قولا وكو بيغم صلى الله عليه لعظمتي خويتي صبري على سردقري بلام حتى كاتش دياري كراو لهيت كسي قبول ناكا وكاتش كالسر شرك جيا ولسر شرك جمر خواي قول سبحانه وتعالى بهجتي لي حرام دكا مصيري زهنما فأنا من دا لو خواي قول ليرو لتسندين زي قايد كاو ردي عن داتا وكدفن سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون اتلا برتوابوني كان لير دوستي ما بشتواني خواي قول لواني داتو دينو خزم دواتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.
2: وما

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الودود الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى واسع الكرم، سمى نفسه بأسماء وصفات، أمرنا بأن ندعو الله بأسمائه، فالحمد له سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد له بالرسالة أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. داوا كارم لخواي قوري بالا دست مجلس كمان بركال لمجلسي خير وعلم بركتي خوي وامان بيبكا بقرينو بناو مالي خمان ضليكي آودان فكريكي روشن إيمانكي بتو وهروها بكاتا شفاعة كاربو من لقيامتا روماني بيس بيبكا وسرماني برسكا قاسي باوكو دايك من دولمنكا وبكاتا شفاعة بو هدايتي من دالا كان من أمشارا وخلقي أمشارا واركسيك لسر أم أرزلي لا إله إلا الله محمد رسول الله خواي قورا مبكاتا شفاعة ورحمي بيبكا براكان براتان بموضوع من حزكم يوخ زياتر خطان نبسن لحفتي جاري باسي عظمتي خواب كري بخوين زور زور شت تيغين زور شت ما نقصانا هيج نازانين براتان به وما اوتيتم من العلم إلا قليلا جار آياتك خوينين وازانين همو دين أم آياتي يا همو دين أم حديثي يا همو دين أم علمي واني براتان بجماعات بخوين نشتي عجائب هاي لم كون الروادة يعني مفاهيم شتيكي عجيب بو درستك أخوا وخوا تابي ناسي خوشت أبي وتابي ناسي تعظيميكي وتابي ناسي شرعي خوالات قورابي أم دينا مجرد عبادات نية مجرد نيوج ومانا نية شتي زور لو قورة ترى خواي قورة أم دنياي خورة هروا درست نكردوا برواتان دي يعني علماء باسي كان تصور كان يا كم لحظة كخوام دنيا درستك أبي شون درستي كردو بي خوام دنيا هر كفرينية هر كردستانية هر أم عرزانية أم عرزة أصلا هر هيتش نية بو كوني خواي قوري متعال بو مخلوقي خواي قوري متعال هر هيتش نية براتان بي هر حسابي نية عرز إما لنام عرزة هر حساب ما نية جاب بس آياتك ودينك إما قورا كردو بينا ترقم يعني الله خواي قورا جل جلاله بقوته كي خوي ببيت تشبيه نازانين چي كردوا علماء هندك يلن بدستي مباركي قشارديتي ام كوني همو كتكت كردوا لتلت كردوا بقانوني كموي وستانوا لو آسمانا لو برزية بخوانا شتي زور عجيب هيا شتي الدلائل قشتي واقعي هيا الدلو مستمسكات علمي زور بقوته يبو قوري خواي قوري متعال وازور لو غورت ركيه مشوارك عاد نيجي بكينو بغفلت وروينو بلهم خوابم نيجي يمي بحسر همو مخلوقات غورك ردو حمو مخلوقات جنديك الله خدمت يماي لبروا تو ناو خواديني غوري اي جنا ناو خوات نه نه هر هيچ نيت لاي خوا هيچ حسابك اتني لبروا خوا نا عشرتي هي نا قومي هي نا دوستي هي نا احبابي هي بمعنى كي خمان عشرتي ني خواي غورا قومي ني خوانا كردنا عربنا نعوذ بالله نعشرتي فلانا نعشرتي خواي رب العالمين للسورة كان قرآن ناوهي الرشد نبختان بنسن أسماء القرآن أسماء سور القرآن أنواعش كان ناوهي كان سورة كي بناو بيغمبرانا عليه الصلاة والسلام كان سورة كي بناو آجل كان وكو سورة النمل سورة البقرة بناو آجل وناو النملج وكو حشرات كان سورة كي بناو كونا چی رو ادالم كونا لقيامتا يا چی رو دالم كونا لقيامتا اذا السماء انشقت من رو ادالم آسمانا واذا الكواكب انتثرت من رو ادا يا مثلا اوي روي داوا اذا اقتربت الساعة وانشق القمر يعني اما انقما انكرت الدكتو يا مثلا خواي قورا جل جلاله هندي صورتي بناو هسارا و هستیاره من ام کلمه کردیانه زور باش نازم لبا دراسم کردی نبو من اونی کوردی دراسیان و باشتر هساره و هسیره امانه فرقی هه بس من هر اون اتوام بلم کواکب و نجوم و مجرات من امن خویندو هندی صورت هه بناو کواکب و نجوم و هساره و هستیره کان هروانیه امنا وانا هروانیه امنا وانا همو اشارات کن بوشتی گور رویدا ولم دنیا مثلا خو باسی چشتنگا کا لناو چشتنگا باسی روشتنی محمد صلی الله علیه و سلم بودی لناو چشتنگا او آفرت حلیمت السعدیه لکاتی چشتنگا بو باوشی کده محمد بردی بو بودی بو وای دایکتی بوکا بو لوی نای بس باس کر والضحى والليل اذا سجى وما ودعك دی دی دی دی الم یجدك یتیما فآوى حمو سورة كان قرآن يك حرفي يك كلمة إلا بمعنى ديت إلا بمعنى وهاتو هدفي دياي بويا سي سورة بناو هسارة واستيرا بكارين داو الشمس القمر النجم چن صورت یک بناو او حدثانی له استیر او هسار الرؤى داچیه باسیکا مثلا اذا الشمس كورت یما کاتیک من امری چی پیکین کفنیکین وانیه کفنیکین مجموعه پارچه پیچین پیو اذا ازانن خورش کات مردنی خوی خوی پیچه او کفن اذا الشمس كورت ازان معنی چی كورت علماء لن كورت یعنی التف حول نفسها کفنی خویکا جاب پی خور نام ری وک ایمه اکثر اوی خور هواش هواش امری مردنی خورش خو لفکا و تیشکی نامینه بو ی کوورت دو معنی ه خوت لفکا تیشکت نامینه کوورت یعنی خوت لفکا و تیشکتش نامینه بو ی خوا بو خور الی اذا الشمس کوورت بس قیامتک چون امری خور خو کف خو لفکاتو و تیشکی نامینه و روژه ده اکوژه تو استبه بینو اگر ام عرضه خور بکوژه تو لسری چی رو ده خودتان بیر لبیسخت او خور کوژه نینو چی اوی اجا چی نابه بس پیم بیجه ده چی نابه اگر خور بکوژه تو یک روشنایی نامینه تاریکی اوی حتا قیامت یک دار سوز نابه ایتر یک او حرکت ناگه ایتر هموی اگنی بلکو هموی جامده بی هرچی لبانم عرضش ای جامده بی لیک سالا خور بکو جنه تو خواه درجه حراره ام عرضوا ایم لسرین اکاتا ناقص حفتال جیر صفرو یک شد نامنی لم عرضا ناوی جیان بی ام خوره اگه بکو جنینو هر بیجین بر اولاو قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يعني خورنما حتى قيامت شوى من إله غير الله كي يجعل أخوا خور بين الرشنا يبدأ ما نجش دوري نامنا ما نك أبنك أبو نقلي خور بويمه هيش ترنيه هرونه أذان قشت ما نجام دبين هلا شن خو ما نجام دبين أذان أكسجين نامنا زانن هرچی ناوی غازه لم دنیا نامینه بس با کجان نوی خور بس خور با کجان حیات نامینه لسر عرض ازانن عرض اگر خور نامینه چی و سر تیه سور رخواه با فوضا لم دنیا عرض گشتی توپا کنیه الو خوی سور رخواهیت نه زنی با کیوار روا چکم عرض گردیتی وقت سنتر ایبا و ایهنه اگر او نیلین عرضه لخوی سور رخواه نه زنی با کیوار روایت اوانی لبانین و منتو لکفری هر لا بستو چهار ساعت که یکم مردوین هر کجاو بستو چهار ساعت بج مره تو مردوی یک کس لم سر عرضه نما بوی خواهی گوره جل جلال و کاتی باسی خواهی که ایمه واز هرین هر ایمه این کرکا که تو هر هیچ نید بو خواهی یار تو چیت بار رب العالمین انسان چیه بو خواه ای ام مانگا سبحان الله ام مانگا وای بینین لعاسمان و خواهی گوره اشکرا پیمان الله سیری کن بزانن چی ام مانگ لم آسمانه مانگ طبعا لقرآن باسه که خواهی گوره الله ری که بناو خانه کانی یه دو سی مانگ که تی سر خواه بسر عرضو بستو حوت روش سر خواردنکی تواوکا یعنی سمه عرضه اما مانگه مانگ که تی سر خواه بدیار عرضو بستو حوت روش توابه نامني بستو حوت روش فرقيتيتو ليراچيت شوني قوم علين شو روج خوي دواي دوبارم درجيتو اي چنجا ناوي مانغ لقران هاتوا بستو حوت روج واتا سوره خوا چنجا ناوي هاتوا لقران خوا بس مانغي كردو لقران بستو حوت جار واسي بستحوت رجبا فرقي بستحوت جارج لقرآن ناويهات والقمر تجري لمستقرين لها يعني ويأم ايكر دواء والسماء ذات الحبوك ليكي اندايتو ليكي اندايتو يك كيلومتر مربع هور العاصمان كافري يك كيلومتر مربع هوري كافري بقت صد فيل او هل ناو هورا صد فيل لصدتاني بقرا بيجميرا ما كشتي اوي تياي باش اخوة ما بدأت اسر عالمها يكجار ام هم وك ام اوك او صدت بدا بسر ام خلقا چي وسرت ام عالم اي بچي دا يقري اخوة قورا جل جلال بنظام يكدا بزي قطرة قطرة چکه وک به کاملی بری دابله هورا کبر به کوسرم عالمه یک کس نامینی. یا مثلا تو کاتی منالکت آیات که تزق خزانت به حلالی باسکین لعنت و نفرت لحرام بی. به حلالی ک باسکین اگر منالکت وکو آوی خود گرکت به خیبی کن لیک ثانیه همو سری قوی و درش تلش. بوی نای خوال لطیفه اللطیف. سورة كان قرآن ناوي عن كناوي ناوى بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وهندي للصحابة ناوي سورة ناوى بموافقي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام سورة كان قرآن لدوشو نهاتو يا بيغمبر ناوي ناوى عليه الصلاة والسلام يا صحابة ناوي ناوى بس لبردمو زماني بيغمبري خوا ناوي ناوى عليه الصلاة والسلام بوية سورة كان باسي ناخي ناو أو شتيك لناو سورة كباس كراو بقرة باسي بقرة انعام باسي اجل كان نمل باسي ميروليه نحل باسي مشهنگه دعاي اخو عمري دا بو امناوانه بو امناوانه هي القران بو ناوي ترنبو مثلا خاي جورا القران جل جلاله هندش باسك زور بعجيبي باسك لشانك الف لا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم خوا قسم بشتلك أخوا زور عجيبة باسك دواي قسم كاني بوشتانا ألي أم بيغمبر الراس تحق بدواي برون محمد صلى الله عليه وسلم أبي محمد شواني كي أبي أبي چنه بلاي برز بلاي أخوا أبي لناو هساركانا بيغمبر چي باز بي أبي لناو هستيركانا چي باز بي قبل قيامت چی بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام علی خوای گور جل جلاله همو دقه لم دنیا ام هسیره و هسارانه لی امره و لی زنوه بیتو وک بشر ها براتان بیسا والسماء والطارق طارق معنای چیه؟ طارق طارق اللیل ازان خوا باسی هسیره که علی وکو تو تپیدلی هیا تپ تب واقع هسیر کان تپید لیانه باب زنن سو خوره همو رجلای خوا قساکه همو رجلای سجده ولی خواه برم قساکه خور لگل خوا قساکه درچم یا درنچ یا خواه گوره فرمی درچو لقیامت ولی درمچ قساکه قسا هسیر کان قساکن باب زن همو تسبیحات کن او همو هسیرانه آسمان هسیره همو سبحان الله الحمد لله ولكن لا تفقهون تسبيحهم بلا ما يوجدان لين يو تيناقين ميرو لكي مال التسبيحاتك حوتكي ناو بحركات تسبيحاتك بدواي ليدنو دنجي هساركان لآسمان غرائب وعجائب في زاحة لآسمان برواتان بي دنجي لكي لو آسمان اخوا بدا بجوي ام انسان ام كت كتبه جاء ما يبسم لسره فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس طبعا هو باس هساريه وخايكه الله سيرها يا عمري طوابي كعمري طوابي أتقيته كأتقيته هم الرشبة رشنايتي أنا مني أمسا لوجه بزاني الثقب الأسود يبيجن الثقب الأسود أو كلمة ليدا درجة معناها كيجي الثقب الأسود شيء هسيرك كجاو نما رشنايتي أنا ما كاتي تيانا ما زماني تيانا ما انتهى شتيك نما ناوي زيان بلوها سيرة بس جاذبيتي كتيايا قوتي كتيايا بويا لين جاذبيت جنديك على جنديكاني خوا كتفسيري نية أزانين أما جاذبيت رايكيشا بس كس نازاني جاذبيت شيء من بويا ما نباسا كم لبر أو تنها لقى القرآن مجرد هروان نخويني بروي همو حكمتي هاي هول دي بخوانا تيبقى بلكل اخوان الزيق بي دينت بقوت بي شيطان لخود دوركا لناو كافركان درچو خواز زور لو قورترا خواز زور بتواناترا لو ايك ايما تصوري كين يا نعوذ بالله بمن دركراو واتا استا او ثقب الاسودة او هساريك اكجيتو خوا قوتك عجيبي بيدا قوة عجيبة كي بو بيدا لبر اوي غريك كالناسي بكالا اسمانا كالناس يعني كالناس فلا أقسم بالخنس خنس يعني كجان مانو تاريك وبو ديارني خفاء سكي خناسة الشيطان خناسة بو خناسة جو ديارني إخوة بهسيري اللي الخنس الجواري أم خنسة شديد الظلام شديد الحركة شديد الجاذبية هر سكي لآياتك باس كردو أخوة اللي أو ثقب الأسودة أو هساراني وأكجينو ورشنايا نامني حياتيا نامني سيشتيان تيادرستي زور سريعا لحركتها زور سريعا لجاذبيته راكشانا زورش تاريكا بويلي الخنس تاريك الجواري شديد السرعة الكنس الجاذبية يعني خواه هسارانيك كجينيتو عيشة تريان بيدا هر چي هاي لعاسمان باكي كانو چيش تي كوتا چيش تي لا تواب وهمي كو كانو همي راكشتنا خوي بوي ندا لإنسان بوي عرس كاول نكا بوي وراني نبي سبحان الله أم عرزي خوشمان خواهي قورا برجك كردت بري برجك فيالين غلاف الأرض هل بخينا لانترنت درجة غلاف الأرض شي يعني غلاف الأرض يسألنا وضلي إما غلافه يزانا كاتي الزليخاء يوسف عليه السلام خوش قرق بو قشتا كيو خواه فرمي شغفها حبا وايا شغفها زان لكيويا يعني أما الضلا برديها وباني والزليخاء شوتا ناو ملا بردك شوتا ناو ناجي بلغها حبه شغفها يعني ضلي ببي يوسف ناتو أن يبجي حياتي أم ضلال لنا يوسف عليه السلام بيبي نيت روازا نجيانا نيدوني مردنا أم عرزي خوشمان أم الطبقة كي أم عرزة غلافها لباني أم غلافة وألين كنيكي تياكا وتخواستركا قورنا منو تولين كور أو باسين يمني شنو باسين يمني او باسهين قش انسانيتا او كنا قوره بي دنيا كاوله بي چون كاوله بي يعني هاو تيان برد لناو كنا كوا هاتبو عرز اي ما قش ما خوتوين برد چي يعني خو بردكا خو قصد يعني وانيا بردكا بقد ام دنگي بقد كوري ارضي ده تجورو او غلافة ايشي چيه بان غلافك درجي حراري بان او دوسطو حفتا درجة لجير صفرة بان اقا او قرمائية او ساردة دوسطو حفتا جير صفرة بيتا جان عرز حر حمو دنيا جامدك او غلافة اقري اي تيري اقري بخوي هيدي هيدي ايدات سرم عرزة كفري حفدة بي سليماني دوانزة بي نازانم كيو بينج بي كيو او كشتي او ريكي خات اقنا اقر او نوي همو من جامده بي اما كيه او دستا بر قدر حرمة قوري يوام دنيا وات الريو انه رب العالمين اي او غلافة هر چيه كادواي اوش او غلافة ويا هر چي ناوي تشكا كتيب وام عرزا هر چي زرالي هي دريكا هر چي قازان جي هي خاطنا وام سر عرزا يعني بندهيكا لبندكاني خوا بندهيكا امري بوهاتوا قراري بوهاتوا منهجي بوهاتوا أزاني چي أكا چي ألي ناخوي يعني أو بندوكو منو تو بخوي لسر نواجي بياني ونواجا كاني ترنكا وانا كام عالم همو يمريو طا ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما هم جندين حال هم جندية بو إنسان بو يبي بارزه. أيقد بردكان هات نخوارو أو غلافة أو بريبانة كاتي برد نيازكو هسيركان كاولو انتي نخوارو نايل بدال عرس ندال عرس دوريا كاتو بنظامك دوريا كابو يوم عرزة كاول نوية أي روجي قيامة تلسي أو روجي كقرار قيامة تلسي بچي دس بكا إذا الشمس كورت ها چون كجان مانو يكسر تيكا چه وإذا النجوم كدرت حموي أكوش يعني نولم دنيا أو كاتا زاني خلق أو باو كلتشي غفلت يبوي لكو بوين إما خريكي چي بوين دنيا باسي چي إما خريكي چي خوش استاد رواتن بي ناوي سورة كاني قرآن همو برنامي حرف كاني قرآن همو برنامي أم نختا علما أو ما مصا قدر دارانا كمن زور كوان ناطوان مقصبك شكم أوان علم لو باعي ما هر أوانا نقلي كين بوتان بس أي جنا بروان هر هيچ من باس نكردو برون بزان استا شر أمريكا و أوكرانيا و روسيا بو بيسي لسر آسن آسن بابزان هيليومي غرك هيليومش سر چاوي آسن هيليومو هيدروجين آسن دروستكا دي دي دي دي دي تاي هنن بدرجكاني تاول سليكون و نازام چوانا خوانا زان جماعتي كيميا برم زنم شربوی سی سرچیه منو توی موازین الان او زاله او او آسنی نما آسنی وی چکی وی نام چی وی لکیوی خوای گورله او آسن و او شریل سرکن امل آسمان و خصمان سر عرض یعنی ام ارز ام ارزه یقطع آلتونی تیانه بو یقطع آسنی تیانه بو یقطع زیوی تیانه بو ام ارزه باب زنن او هسارکان تقینه به حکمی کی خوایی به برنامه کی خوایی همین که شاو تم سر عرضو لهر شونه دان راوی سه لوشه لجر خانه که تو آلتون دان راوی بس تو نزنی کس نزنی و هذا علمه عند الله سبحانه انا كل شيء خلقناه بقدر بوی فرمی و انزلنا الحديد ناله و اوجدنا الحديد ناله في يخرج منها الحديد و انزلنا لآسمانو هات خوارو بأمره كي خواه هات نوام عرضو ام آسنا نزنین لكوه بس برون بخون بزن آسن چون پیابو چون آسن هات سرم عرضه اینجا هم آسن خواهی گوره و تی شاخ آسن که جندیه که لجر دست داود علیه السلام داود چی پیکا بس داود آسن لجر دستی وکو هویر بو هویر ای شیله آوها وایلی اکر اکرده شمشیر اکرده طوق اکرده چکوش اکرده داس بس داود علیه السلام الان ناله الحدید شالا دراسه بکن بلکو گوره خواه من بو درکوه عظمتی خواه من بو درکوه و بزنن هیچ تکنیه لام دنیا، ایلا به امری خواهدی، به امری خواه شر و خواب خاطر نه جوان کانی که باسی عظمتی او مان کرد، باسی جوری خواه مان کرد، لهندش تا کل برچامانه، خواب خاطر نه جوان کانی، او رجی لف مانه دا، او رجی مردن قرار دا بسرمان، به ایمان برزی، بدل پاکی، به پلی برز لای خوی، ان شاء الله بیکات قسمت من، خواب خاطر نه جوان کانی، رحمتی خوی برشنت سرمان، ببش من نکال بارانی رحمت. که همه معجزاتی خویتی لم دنیای روده خواهی گوره لیت و زیاد بی لیمانی قبول که و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: یا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله، عليه توكلت إليه أنيب. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان داران أولياء كان إخوة بيسران سلام ورحمة وبركة ميربان إخوة تعالى برج بصدلو درون باقا كانتان تأوكب بيتماي خوش حالي كامراني آسودي بختوري سري نويتي كراي قناح تاوانا كان وهر وهاش هاد من بهاش يبان وبرين. اللهم امين. ايمان دارن لا تشروش او زهره بابزين تفير دبين تشروش او زهرش من وكو تشروش شي رابردو. ضرب المثل، ضرب المثل تاوكو زياتر لواقع لراستي كان تيبقين نمونا لبو هنا نوا لواقع زياتر تيمان دقينيتن نمونا لبو هنا نوا. دليه سیکس بناؤ تونیل چی تاریخ داده تی پردازن. سیکس بناؤ تونیل چی تاریخ داده تی پردازن. یه چی چی شارزا که پیشتر تی پر بود پیان داره دلکا که او تونیل راست تاریکه. بالام که پیدا تی پردازن هموی قرو ترکاو پیسایی لبن پیتان هموی. بالام آگاش تانی بیتنشتی چاکو باشی بدن رخیتی دایا که بکل تندی. اون دایم پیدا لبتو. ایتر او سی کسی که داخل ناو تونی لکه دا بین تونی لکه تحریکا پیدا تپر دا بنا تابگانا اولای یک چان زور با حزارا زور کلگوتنی زور با دزنویجا شواری حل دکا لسر پنزی پی کانی دروا حتا قلبی پیز نبی حتا پشک قراوک با قلبی نکوی پشک ترکاوک با قلبی نکوی زور یعنی بطبیعات کلگوتنی یکش کشان اوی دو میشان کاتی که واب بناو او قرآن داده پر دبیتن چنگه چی لیت دادن تماشا دکه فعلا اشیایی داده دختر او برشی یک جرفن دلای اگر هاتو بسود بی آن دم بسه اگر یش هاتو بسود بیتن او پیز نه کامن زیاد قلبی خون پیز بکمو لو قرول لو تلکاویه آن دم بسه اوی سیمیان برغ رزیلا زیاد دختر ناو جرفنی او جرفنی پر دکه او جرفنی پر دکه دست داد دادن فعلا شده گرد واره یا دخواه دن او جرفانی بردو چگل و او بابتانی کاتی که هر سی چند تا او دبن لتونه لکه دیگه دینه داره که دگن روناکایی دگن روناکایی تماشای جرفانی خواهند دکن اوی که و سی تا جرفانی لیه پرکه تماشای دکن در دینی کرا و هموی بردی بنرخه و هموی یاقوت و الماسا و هموی زیر و زبانه برچی دیگه هر وا برچی دیگه هر وا ایها وا کر او چه نعمت کا بریا یک فردم لی پر بکر با یک فردا یک فردا بلان اوندش زور باشه اوندش زور باشه بلان بریا فردا کوم لی پر بکر با او ی دمه کوا یک جرفانی لی پر کری تماشا دکات فعلا یاقوت و الماس او بابتانی و چی هاوری کی او جا دکات هاتو هاوار دکات شینورو رو دکات له خدان کر امن لو او غلطم کرد بریاه مبارکان پر بکر بایا خو او کاریا شهر ازاب کوی گوت بریا بجیم بکر بایا ایتر خریچی اوی اوی سی همیان ک لسر نوچی پیکان رویشتی او حرب تصبرو قال تو قیسری خو ددا او حر اخو کوتایته ولا للیدان ولا خمخفت ولا شینورورو جابرا کان ایمان دارن اولیا کان خو دوستا کان عباد الله عباد الرحمن او دنیا بو شویا او نمونه دنیای میا خواهی پروگر لقرآنی پیروزا که پیمان دفرمیتن لباره دنیا که
إما إيه ما نايت الدنيا اللي يبلوكم أيكم أحسن عملا، عملت هذا أنزام بدن أو دنيا فعلا دنيا شي ناخوشا بر إيشا بر جانا دنيا شي بوغنا دنيا شي بيسا بلا ماشيني أجر بيو فعلا تدا هول بدي وكل بكيوا عمل شي تاكو باش لولو الماس وياقوت ومرزان كوب كيو كاتي كتشي الدنيا او ديوي كقيامتا باش تي خايب يدك ربو عملانا باش تي خايب يدك ربو عملانا بلام اوي لو دنيا دا خري نكر دوا خري نكر دوا لولا دبي هل بتسبروك على سري خويب دا هل بتسبروك على سري خويب دا واوي كم شي كوكر دوا لو هم الماس وياقوت كبريت العباده خوا برسي وذكر ودعاء وبارانا او عملانك خوا بي خوشا كم كوكر دوا لولا توشي خفت باري وتوشي ايش وتوشي ناخوش معاناد دي براكان ايمان داران جاب راسي او دنيا يا وكو او تنيا تاريكه واي وهموش قروت الباوا وهموش قروت الكاوا انسان دبي خولي بباريزي انسان دبي خولي بباريزي اگ دار بي خوي يقول ده فهمت واتقوا الدنيا واتقوا النساء اخوتا لافرت ولا دنيا بباريز وبترسين للدنيا وبترسين لافرت اجاتا لبيتن او دنيا يا ربي غمر خالد في مسوسم الدنيا ملعونه وملعون ما فيها الا ذكر الله دنيا ملعونه لعنتي لسرا واوي تيش دايه مو لعنتي لسرا لو ملك املاك لو سروت صاماننا باشا الا ذكر اخوان بيتنك او لؤلؤ مرزان وياقوتانيا براكم الا اوانا لروجي دواي بهانات ودين وبكل كدين اجنا باقي او كانتك همو شرمزاريه همو مال ويرانيه همو هلاكته وهمو ملعونه همو لعنتي خوي لسرا لو انساني ايماندار براسي زور جرينجا با گرنگا لدنیا دا لبا خومن هول دا انتیا کشا ای تاک عملی باش پیش کرد بخواه خومن کن چون که او دنیا بزی دیالین و او دنیا هیچ نیا کتایی پیده و او دنیا دم کراو اللہ خواه پرگر پیغمبری خواه دا فمی صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنیا عند الله تعدل جناح بعوضت ما سقى الكافر شربة ماء او کافر کان یک قم اویا ندد رای اگر هاتو دنیا بقد بالله من شدر لا يخاف غير قيمته وقدري هبوايا رزي هبوايا ولا ايمان داركان خوش كاني ايمان دار برزو برس بيسران تبا هولدين براسي زور گرنگ زور زور گرنگ لو دنیا دا هولدين لو اخرت من اما نرجين او دنیا يا لبوي اخرتي بي او دان كين اما نرجين او دنیا يا تاوكو عمل صالح انزام بدين اما نرجين او دنیا يا تاوكو قيامتي بي بكرين او دنیا مزرعة لبو اخرت او دنيا مزرعه لبو اخرت تيدا بتينين لعمل صالح تاوك لاخرت بيدوري نوا هاوكو تري لكا ها بيمان غوترا كاتيك بويتا داتي برد بن اغاتا لبي قروت الباوا باشا بيسيا بلام شتي زور بسودي شي تيدا لبو خوتان هاوي غرنوا بكلك تاندي لولا بكلك تاندي لولا داك انت مشا ما كرهم لو مرزان وياقوت بو فعلا اجد بيو لدنيا جدا او عملانيك يا سما نای بین جاری تاریک و کتنی لکه تاریکه لنا و قوت الپاو دایما نازنین او عملانه کاتی که و هل دب جیرینو دینیرین لبو آخرت لگل خومن دیبین لبو آخرت او زرون نکای آخرتی لیداو روشنای آخرتی لیداو او زاد زاین او همو لؤلؤ و مرجان و یاقوت و الماس بوا او همو زیر و زبن بو او همو براسی تاکا عموله بو لبو اوی اما بتوانین آخرتو بتوانین بهشتی خواه پرگاری پی بکرین ويبرابر زكان خايت رجال القرآن بروز هذا في نوم الحياة الدنيا إلا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أو دنيا هيك يسا إيوة تيدانا تنا تامو تيجو لزكا شكور تبقت دنيا لك بس تيا بردبي بقت دنيا لك بس تيا بردبي بلام آخرة مالي هميشه ينقويا لو يا هولدن لو دنيا دا آخرة بتسبين هولدن لو دنيا دا آخرة بتسبين هلوكو أو سيكسي بناو تنيا لك دا تيا بارين او سهم یان زوری کو کدو جفانه کانی بلا محر پشه ما بو بریا یک فردم کو بکل بایوا درنات بما یک فردم کو بکل بایوا و او رگاش یک سایده ناتوانی بگره و زارش که بچی کو بکیه و بچی کو بکیه و روی خواهد پرگر لقرآنی پیروز ده که باسی آخرت دکا زور بگوره آخرت باز دکا ولل آخرت خیر لکا و ابقا و ابقا آخرت لبوتو چاکترو باشترو خیرترو و همیشه یو دائمو باقیه قواته برابر زکان لیکی بگین کردلی دنیا پینجو دو روشه که بلا مولای دانکه
دانك آخرت مالي هرمي شيء ميا آخرت آخرت مالي مسلمانانو إيمان دارانو تقوى دارانو صالحانا قورترين و تاكترين و باشترين عمل لو دنيا دا أنزامي بدين أيوش كاري بيغمبران عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله خلق بردن لبولا يا إخوة أزو باداشة شي زور عظيم زور قوري هي الدعوة إلى الله أزو باداشة شي زور عظيم زور قوري هي كاتكاني خوما بردوام لخزمة دين دابنين بردوام لخزمة دعوة بانقوازي لخزمة علم زانست زانياري ولا خزمة عبادة وذكر دا سرفكي تندى قرنجا هاول دين جياني خوما هموي بخير بسر ببين هموي بتساكة بسر ببين هموي بعمل صالح بسر ببين وكو سيما كاكا باشي كوكدو بلام هر بشمانيشا ما هر تندي اگر هات وعملي پیغمبران ببينه ولا روشي دعي هر بشمانين هر وكو پیغمبري خواده فمين صلى الله عليه وسلم ايواه عملي اگر بيو عملي حفتا پیغمبري بهنا بايوا حفتا پیغمبري بهنا بايوا لا ظننتو انك لن تنجو او قماني او دبيك و نزات النبي لقيامت او عملانا وامان لدكاتن و او دعو بانقوازيا وامان لدكاتن يقين من لسر خواهي برقال لبو دروز بي و ايمان من برانبر بخواهي برقال بتو رق دا كتراو بيتن او رقر هاتو باسي تسي زور بكريتن او بس دغل دا زالد بي باسي تسي زور بكري او بس دغل دا زالد بي زور گرنگا بردوام جو بگرن لکلامی ایمان لناو مزلیسی ایمان خریچی ایمان خریچی دعوه بانگوازی خریچی علم زانست و زانیاری عملی صالح بین تاوکو دل من پر بیل الله سبحانه و تعالی چونکه لناو دل دا تنها یکشت زیده بتوا خواهی گرده فمنتن وما جعل الله في جوف من قلبين من قلبين في جوفي ده فمنتن اما لناو یکسی ندا دو دل من دانه نایا كانت لنا سين قد دو دل جيغي نابتوا خداو غي خواش نعوذ بالله خداو دنيا نعوذ بالله وكو كدريتن خداو خرما نا يان خدا يان خرما لخوت هل يبجيرا كيف خوتا تهول دين دل من بربكين لأ الله سبحانه وتعالى شوان دلش من بردكين لأ الله سبحانه وتعالى باوي كوابر دوان باسي بكين ويادي بكين وجيلا قوري يكي رابقرين جيلا عظمته دا صلاتكي رابقرين جيلة قوري وعظمتي رابقرين وتمشي مخلوقاتكاني بقين برقاي مخلوقاتكاني خواهي برقار قوري خواهي برقار ما لبو بدر دكوي ده صلاتي خواهي برقار ما لبو بدر دكوي أو كاتي إيمان ما لبو دروز دي بيتن لسر خواهي برقار ويقيم ما لبو دروز دي بيتن لسر خواهي برقار چونك براسي نافع بس خوايا ضار بس خوايا أو كسي كوا سودي بدست بس خوايا أو كسي كوا قاضا زياني بدست بس خوايا او کسی که وام مردنی بدست بس خواهی، او کسی که وارجانی بدست بس خواهی، او کسی که وامری بدست بس خواهی، او کسی که وبریاری بدست بس خواهی، باشه؟ او کسی که خالق بس خواهی، رازق بس خواهی، مدبر بس خواهی، فاطر السماوات والارض بس خواهی، ولله ملك السماوات والارض بس خواهی، لا اله الا الله، او معنى لا اله الا الله ايمان واعتقاد وتوحيد، لويا. لا برزكان خشكاني إيمان دار با يقين لبو خوما دروز كن كأو دنيايا هيت نيو وكو تاي بيريو دبرتوا وأو دنيايا دار العمل وآخرتش دار الجزاء آخرت دار الجزاء ويقين لبو خوما دروز كن وآخرتي خواه كمدحي كرديا فمثل والسابقون السابقون أولئك المقربون يعني وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الله أكبر أعدت للمتقين بس بانتاي بهشتي خواي برغار بقد أسمانا كانوا زوي فراوانا بس بانتاي كي بقد أسمانا كانوا زوي فراوانا هيدا بيدري جاكي تنبيتن إيمان داران خشكاني ورئيس براني عزيز أكتان ليا دي با يقين لسر أول دروس بكين لبوخمان وإيمان لسر أول دروس بكين لبوخمان اگر او یقین و ایمان ما لو دروز بو بر دوام خریچ خوای خو من دبین و بر دوام خریچ اخرت دبین و کو پیو صالحین با یقین لسر او دروز بکین بو خو من و ایمان لسر او دروز بکین بو خو من اگر او یقین و ایمان ما لو دروز بو بر دوام خریچ خوای خو من دبین و بر دوام خریچ

او کاتک کار ساتو خطر او سامنا که کبخینه ناو دلمان کبخینه ناو دلمان برابر زکان خوشکانی ایمان دار ایواه دینار و درهم و دنیای خستیت ناو دلی نعوذ بالله كاو اوشتوانية تايبته وخاصة بخوا تايبته وخاصة بخوا دل بخوا بلام هيا غيري خواي خستي تنايبك او كارساتا او اول روجي دواي براسي ما يبوتا او فقط خاب وخسر فقط خاب وخسر فقط خسر خسران مبينة ايها وار خواي قولة بنام ابقري لهم عذاب شديد لا خلاق في الآخرة خواي قولة فمنت لا خلاق في الآخرة عقل شيء عقل أو براسي عمل لك على الدنيا لبو آخرة الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقل شيء عقل أو كسيك يعني نفسي خوي دكاتنو وعمل أنزام دا لبو دوعي مردن بلا برزكان خشكاني إيمان دار هذا كم لخوات بقر موفقو سركوتو دنيا وقبر وقيامة بين ولو تسيروكيا درس عبار بندو أمشقاري في البوبين تاوكو إن شاء الله تعالى بتوعين لدنيا دا وسركوتوانا باش بتينين لآخرتيش خواهي برقار بقسمت مامكا باش بدورين اللهم أمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين لا ودكم لخواهي برقار لا عقبة من بخير بجاري والشفاء بخير بونا خوشكا من بنيري ورحمة بزي بدايكو باوكو من بكا ولا خزمتي أو دينا من دابني ودل من بربك على إيمان للتقوى للخير للنور للبركة وعقبتي هم من بباشا بتاكا بجاري وهم من بجاري بأهلي بهشت اللهم آمين اللهم آمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. چند درسێکە باسی پاراستنی ئەمانەت دەکەین، باسی پاراستنی نهێنی ئەمانەت دەکەین، باسی نەدرکاندنی ئەو ئەمانەتانە دەکەین کە کەسێک لای تۆ باسی دەکا. لە دەرسی ڕابردوودا باسی ئەومان کرد کە هەندێ نهێنی دروستە لە دوای مردنی کەسەکە باس بکرێت، و باسی ئەوەشمان کرد کە تۆ مردوویەک لە بەردەستی تۆدایە و شۆردوتە و کۆمەڵە عیبەیەکی هەبووە، چەنێک پاراستنی ئەو نهێنیانەی لە لای خوای پەروەردگار گەورەی و ڕێزدارە تۆ دەیپارێزی، و هەروەها چەنێک پاراستنی ئەو نهێنیانەی کە تۆ لە نێو خەڵکدا بڵاوی دەکەیتەوە تاوانبار دەبیت، و هەروەها لە لای خوای پەروەردگار کەسێکی بێڕێز دەبی. بۆیە ئەمڕۆ بە پشتیوانی خوای پەروەردگار دەچینە خزمەتی ئەو فەرموودەی کە عائشەی خێزانی پیغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرمێت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام نەخۆش کەوتبوو لە نەخۆشی سەرەمەرگیدا، لە ئەو نەخۆشیەی کە وەفاتی کرد، ئەو نەخۆشیەی کە وەفاتی کرد تیایدا. کانت ئەزواج النەبی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، کانت ئەزواج النەبی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام عیندەه، خێزانەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە لای پێغەمبەری خوا هەموویان دانیشتوون، و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام زۆر نەخۆشە و ناڕەحەتە. لەم یوغادر منهنە واحیدەتەن، هیچ یەکێکیان دڵیان ناهات پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەجێ بێڵن، هیچ یەکێکیان دڵی ئەوەیان ناهات پێغەمبەری خوا لێی دوور بکەونەوە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام نەخۆشە، و خێزانەکانی تەنها لە دەوری پێغەمبەری خوادان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، دایکی نەماوە لە لای پێغەمبەری خوا دادا بنیشی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، باوکی نەماوە لە کاتی نەخۆشی کوڕەکەیدا بە دیارەوە دابنیشن و کوڕەکەیان نەخۆشە و بێتاقەتە. منداڵەکانی لە دەوری پێغەمبەری خوادا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام نەماون، تەنها منداڵێک مابێتی فاطیمەیە، فاطیمەش کچی، فاطیمەش خێزانی عەلی کوڕی ئەبو تالیبە، خوای لێ ڕازی بێت. بۆیە لە کاتی نەخۆشیەکەدا خێزانەکانی پێغەمبەری خوا بە دەوری پێغەمبەری خوا دان، و پێغەمبەری خوا زۆر نەخۆش و بێتاقەت و ناڕەحەتە. بۆ یەک دیارە هەواڵ دەدرێت بە پێغەمبەر، بە فاطیمەی کچی پێغەمبەری خوا، باوکت نەخۆشە، کچی دڵسۆزیش، و کچی خۆشەویستی باوکی خۆی، کچی تاقانەی باوکی خۆی، تەنها پەیوەندیەکی خزمایەتی هەبێت وەکو ڕۆڵەونەوە فاتیمەیە و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. فاتیمەی لە دواماوە بە تەنها منداڵەکانی هەموو وەفاتی کردووە. بۆیە فاطیمە دێت بۆ لای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. عایشە خوای لێ ڕازی بێت دەفەرمێ هەنگاوەکانی فاطیمە کە دەینا، یعنی پێغەمبەری خوان بیر دەکەوتەوە سەڵات و سەلامی خوا لەسەر پێغەمبەری خوا بێ، ئەفەرمێ کاتێک پێغەمبەری خوا فاطیمەی بینی زۆر دڵخۆش بوو، کاتێک لە نێو خێزانەکانیدا ڕاکشاوە و نەخۆشی زۆری بۆ هێناوە، فاطیمەی کچی دەبینێ، فەلەما ڕەئاها ڕەحیبە بیها، زۆر دڵخۆش دەبێ بە فاطیمە، زۆر بەخێرهاتنی دەکات. فەقال پێغەمبەر دەفەرمێ مەرحەبەن بیبنەتی، دەک بەخێر بێ کچە جوانەکەم، دەک بەخێر بێ کچە دڵسۆزەکەم، کچە خۆشەویستەکەم. ئەفەرمێ ئەجلەسەها عەن یەمینی، پێغەمبەری خوا داینا لای ڕاستی خۆیەوە، فەرمی وەرە لای ڕاستی خۆمەوە دابنیشە، یاخۆ لای چەپیەوە. دەفەرمێت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بەبێدەنگی و بە ئەسپایی چپەیەکی کرد بۆ فاطیمە، بەبێدەنگی و بە ئەسپایی قسەیەکی سووکی چپاند بە گوێی فاطیمەدا. فاطیمە زۆر گریا، بوکا ئەن شەدیدە، زۆر گریا فاطیمە. کاتێک کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بێتاقەتی و ناڕەحەتی فاطیمەی بینی، بۆ جاری دووهەم قسەیەکی تری پێڕاگەیاند. فەضحکت، بۆیە فاطیمە پێکەنینی دەربڕی، بۆیە فاطیمە خوای لێ ڕازی بێت خۆشگوزەرانی و خۆشکەیفی دەربڕی. دەفەرمێت عائشە فەرمی فەقولتو لەها، وتم ئەی فاطیمە،
خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرائر. پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ل نیوه مخی زانکانی خوی دا کچکی خوی واته توی کرد با جگی نهینی خوی آیا پاشن ثم انتی تبکینی آیا تو دگریت ای فاطمه آیا تو هر دگریت. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها كاتق لو مجلس دا لو كات دا پیغمبر خو علي صلاة والسلام بارحال او روجا پیغمبر خو بنخوشي روجي بسر برد پرسيارم كرلا فاطمة ما قال لك رسول الله پیغمبر خو باوكت چي پيوتي دي فاطمة. قالت ما كنت افشي على رسول الله سره من آمادني منهيني كبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام في راقين دوم بيدركين مباسي بكم بويا أمنهيني لاي فاطمة دمينيتوا أمنهيني لاي فاطمة كتي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام دمينيتوا هتاوكو أو كاتيك بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وفادك. فلما توفي رسول الله قلتو كاتي بيغمبري خواه وفاتي كرد بفاطمة موت وتم من عزمت عليك بما لي عليك من الحق يعني بوحق ما فيك وما في من بسرتو أي فاطمة من خيزاني باوكيتو بوحق داواد ليدكم ك بين بلي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام لكاتي نخوشي وفاتي دا چي پيوتي أو قصب يدنگاني كبو كردي فاطمة كشي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أما الآن فنعم بلي استا بيد دليم. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني كوكاتيك بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام هوالك بيدام بنهيني وبأسباي قصيك بيوتمتي جبريل هاتوا أم صال يعارضه القرآن جفرمي جبريل همو صالك همو صال القرآن نقل دا دور دكرد ما ويكجار بلام وإنه عارضه الآن مرتين من أم صال دو جار جبريل صلاة السلامي خواهي لسر بي قرآن نقل دا ختم كردومو لقل دا دور كردومتوا بويا فرمي وإني لا أرأى الأجل إلا قد اقترب. پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام فرمی من نابینم و من گمانم وایا کوا اجلو کوتای هنان بجیانی من نزیک بو تو بو جبریل امسال دو جار هاتو قرآنی لگل دا ختم کردو بو اوی محمد علیه الصلاة والسلام زوری نیکاتا کانی لگل کلامکی خواه پروردگار دا بی لیره دا بو قرآن خوانکان بو ایمه مسلمان او تیدگین که قرآن پیامی خواه پروردگارو لا کوتا تمنو کوتا سالی جیانی پیغمبری خواد علیه الصلاة والسلام او سال پیغمبر علیه الصلاة والسلام دو جار قرآنی ختم کردو کوا بو قرآن خوان برزکان ای او افرتو پیاو مسلمانانی کوا قرآن خوانن او پیمانی که داو مانه بخوای پروردگار و بو کلامی خوای پروردگار با حول بدین لگل قرآن دا که تکان من بسر ببین با لزرنی که تکان من لگل شتی ندرست و بیبها دا بسری دبن بلان با لگل قرآنش دا بسری ببین زرنی که تکان من واز لو کار خراپانه بینین شتی بیبها و بیسود چه سود یکی هیا با لگل قرآن دا جیان بسر برین. فپیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام بفاطمة فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. أي فاطمة لخوا بترس دواي وفاتي من سنوري خوا مبزينا وقرالي درب برب خواي پروردگارو بصبر بدرباري أو مصيبة قوري كتوشد دبي مردن وفاتي باوكتا چونكم براستي من باشترين پیشيني يكم لپیشتو درومو باشترين پیشيني يكم بوتو كدروم برو قيامات بويع فاطمة للدى فرمي قالت فبكيتو او كاتمن كأم هوالي بيغمبرم بيس قريام كاتيا كبيغمبري خواش او ابو بيني من بيتا قد بوم مجدي دوهمي بيدام چپي دوهمي بو كردم بنهاني قصي دوهمي بو كردم. فرمي يا فاطمة ايا رازي نابي تو قوري افرتكاني بهجد بي ايا رازي نابي تو سيدة نساء هذه الأمة قوري افرتكاني امتا بي بويا منيش بيام خوش بو خوش حالوم بمجدي پیغمبري خو علي الصلاة والسلام بم بم بم هوالا ما بس من لم قرانا وي ام بابا تدا اويا
فاطمه کچی پیغمبر خو علی صلوات و سلام نهینی کی باو کی لا یو هتا او کو باو کی ما و امنهینی نادر کینه بلام ل دوی وفات باو کی امنهینی د درکینه کو ابو امش دروز بو ما بس من او بو کم هنده نهینی دروست ک هیچ کی شی کی تی دانی هیچ حالت یگنی هیچ نار راحت یگنی دروست دوی وفات دوی مردنی کس یک باز بکری د گرچی نهینیش به لکاتی جیان یم انسان د لگل او کس د او حالت کو ابو خوشوستان لا باس کردنی نهین یکان دا ایما او تیدگین که انسانی مسلمان دا بیت زور وریابیت او نهین یعنی که ولایتی مگر ضرور بید مگر شتیک بید اگینا نبید به هیچ یوازیک او حالتانا او نهین یعنی باز بکات. برحال عزی کری عبدالسلام دا فرمه استیترو علی الناس شیمت الاولیاء دا فرمه براستی نهینی پاراستنی خلکی براستی دروشمو شعارو سیمای دوستانی خوای پروردگارا دوستانی خوای پروردگار دبین هینی خلقی بپاریزن او کسانی که دوستی خوای پروردگارن او کسانی که مسلمانن دبی کات خلقی که کسی کشیگ نهینی کشتی که هیلی تو دبی بپاریزی با طیبتی با ما مستایان با او کسانی که زیاتر نهینی دا چه تبردستیان نوکو اوی که ام کسا نهینیه که خوی دباته لای کس یک بحثه بی خوی کس یکی دلسوزه بلام او بچه لنه و خلکی دا باسی بکاتو و هر وها توشی حالتی که بطاقتی ببید کسی خواهن نهینی کوابو خوشویستان پاراستنی نهینی زور حالتی که گوره یا پاشان بنسبت حال خوشویستان بنسبت بابت یکو بنسبت صیفت یکو که نهینی پاراستن لویده زور تایبته افشاء ما يدور بين الرجل وزوجته نهيني پاراستني او حالتاني لبيني پياو آفرت عروده دا يعني چون يعني ام پياو لقل خيزانكي خويدا لقل هاوسركي خويدا كاتيكا كودا بنوا كاتيكا پيكوان او كومالا هلسو كوتو تصرفاتو قصو باسيكوا لقل ام پياو لقل خيزانكي خويدا ديكا لكاتي جيبا جي كردني كاري سرجيدا ياخد آفرتا لقل ميردكي خويدا حلال نيا ام آفرتا بچيد لقل آفرتاني رفيقي خويدا ام نهينيانا باز بكا ولا من پیاوکم بمشیوازه ما ملم لگل دادکا ولا پیاوکا بوشیوازه هل سکوتم لگل دادکا بوشیوازه سرجیه دکا بوشیوازه تصرفات دکا برحال نهی کومالا باز کردنی نهین یکی پیاوکی للای کومالا آفرت یکی بیگانکات یکا بازدکا اما حلال نیا بهمن شیواز ام پیاوش کات یک سرجیه دکا لگل خیزانی خوی دا کات یک لخیزانی خوی نزیگ ده بیتا و کات یک کومل نهینیه که خیزانی خوی دبینیت روانیه با لنیو هاولکانی خوی دا لنیو رفیقکانی خوی دا لنیو او خلکانه دا باسی بکات بلی خیزانکی من بوشی وازه خیزانکی من آوای خیزانکی من تصرفاتی وای خیزانکی من بوشی وازه هل سکوت دکا خیزانکی من او صفتو شیوازو هل سکوتو خویتی اما براستي كاركي نادروستا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لفرمو ديك دادا فرمي إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة لا قورترين وقرسترين أمانة پاراستنيق للروجي قيامت دا الرجل يفضي إلى امرأته پیاوكا دا چيد نزيق دا بيتا ولا خيزانكي خوي وتفضي إليه وهروها آفرتك نزيق دا بيتا ولا پیاوكا بونمونا پاشان ثم ينشر سرها ام پیاوا نهینی آفرتکی دبات دروا خیزانکی دبات دروا ام خی آفرت نهینی مردکی للای آفرتانی تر باز دکات بویل الروایت یک داده فرمی من اشر الناس یوم القیامة لا خرابترین انسانکان لروجی قیامت دا پنا دگرین بخوای پروردگار پنا دگرین بخوای پروردگار لم جور روشتانا لم جور صفتانا چونکم خلکان یکی بمشوازا مامل دکا بمشوازا حل سکوت دکا کوابو زور پیوسته ایم آگاداری ام حالت بین پاشان خوشویستان حالتی که تر که زور گرنگه که زور پیوسته انسانی مسلمان آگاداری به افشاء خطط الحروب للعدو نهینی بلاو کردنوی برنامه و پلانی جنگی دش به دجمنان
تو مسلمانی کی لنیو کومل خلقی کی مسلمان دای لنیو کومل خلق یک دای ام کومل خلقا پیلانی پلانی انداناوا شوازی خطه و تخطیط و برنامه دار رژی انداناوا چون بن درباره دجمن چون کار بکن چون کارکان جیب جیب کن و سرکوتو بن بلام تو مسلمان کلنیو ام مسلمانان دای تو سیقیان پی کردی تو برویان پی دهبوا کات یک دیت امنهین یانا بلاو پی دکی تو امنهین یانا دگین تدسی دجمن پانشان واده کهید که مسلمانه کان کاریان سرکوتو نبه اما براستی تاوانه کی گوره یا تاوانه کی زور خراپه خواهی پروردگار لقرآن دا لسورت ممتحینه دا درباره پیاویک درباره یکی اگل هاولکانی پیاغنبری خواه علیه صلاة و السلام که ناوی بناوی حاطبی کری ابی بلتعا ام پیاو هستم کاتی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام صحابکانی خوی کو کرده و فرموی کارکتان پیدالیم نهینی بیلاتان اویش دمویت دمویت ام حالالاتان نهینی بیو باز نکرید دمویت بروم فتح مکه بکم شاری مکه پیروز بگرم خواه پروردگار بریاری پیداوم امری پیداوم که دبیت بچم فتح او شارب کم و کاتی او هاتو مکه بگرم و لدستی قریشی و کافرکانی بسنم و بوی دمیو نهینیش بید دمیو با سپایه کی زور با جنگو ملا جنگاوره کی زور لنا خافل دا بدین بسر شاری مکه دا بو و هرو ها بو اوی خون رجی دروز نبه بو من نامو خون رجی دروز بید نامو هیچ کسی با کجوریتی ایدا دمیو زور با امینی و با سلامتی شاری مکه بگرم مالی خواهی پروردگار رزگار بکم لا پرستنی بدتی ایدا جاب لبر او ام حالت بانه هنی بی لاتان ها ولا بر زکان او ایوم لی آگا در کردو بانه هنی بیت بلان باز نکرید لیر دا حاطبی کری ابی بلتعا که یک یک لی ها ولا کانی پیغمبری خو علی صلاة و السلام لو مجلس دایا هل دستید نامه یک دنوسی بو قریش یکان بو مشریک کان ام بنیتی خوی ام نامه دنوسید که بو اوی قریش یکان و مشریک کان هاوکاری کسو کارکی بکن دست نبن بو کسو کارکی کسو کاری ام لیو ماو توا نه انتوانی و کوج بکن جا بو مبسه دینی رید ام بلام کارک کارکی نادرستا خوای پروردگار آیت داده وزینه تخواره و یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده ای او کسانه که ایمان دارن او مگرن بدوست دجمنکانی من مگرن بدوست با خوتان دجمنکانی خوتان اوانه دجمنی صریح و رون و اشکره خوتانن من گرن بدوست تلقون ایلهم بالموده آیا ایوا کاری که وادکن خوشویستی و سوزی خوتان یعن با درده برن بحسیبی خوتان یعنی پیتان وابه کاری که چاکه اندکن انجام دادن بوی ام حالتا کارکی نار روابو پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام دو هاولی نارد فرمی او کسی که کاغذی پیدا نیر روال لانی حطبی کور ربی بلتعو که بگات بشاری مکه بچن او افرتا او کاغذی پیتی لیور بگرن و بوی نگات شوینی خوی بوی قریش یکان خوین پرچگ نکن و روبا روبا بنوال اگل من داو خوین رجی دروز ببی من نامه او کار با شواز انجام بدری او بو پیلانکه وروه کارکی حطب سری نگرد بلان عمری کور خطاب فرمی پی پیغمبری خواه علیه صلات و السلام وازم لی ریگم پی بده با ملی ام پیاور لاشب کم واطا حاطب بلان پیغمبری خواه علیه صلات و السلام فرمی ای عمر ام حاطب هاولی کی برزا حاطب لو کسانی کوا غزای بدل غزای بدر دا بجداریان کردو خواه پروردگار ممکنه پی فرمو بیتن ای اهلی بدر برون ایو او من لیتان خوش ممچی دکن بیکن حاطبی که کلوانا تو ناتوانی کاری که وای دربار انجام بدی کوابو برحال اگر حاطب بجدار بوی کی او جنگ پیروز نبوایا ممکن بو لی قبول نکرایا کوابو لی رد ما ورتی دگین او من بارون دبی تو که مسلمانان نهینی مسلمانان نبی ببنا در و بو دجمنانی مسلمانان بو ای کافران و دجمنانی مسلمانان با آگابن لپیلان و تخطیط و پلان و برنامه دار رژی مسلمانان بو هیوایی ام چند بار بابتو رون کردن و بو بیتماوی اموشگاری و بو بیتماوی مایی تیه گیشتن من در باره ام فرمو کلامی خواهی پروردگارو و بو بیتماوی توکم کردن و پتو کردنی اسلامتی و حلسو کوتی جوان و روشتی باشمن اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم

0: كتاب الجمعة باب استعمال الدهن للجمعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى نامي هيني جمعة بشي بكارهناني رون بوسترشان كردن لهيني دا سلمان فارسي رضي الله عنه دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي او پیاوی لروج هینی دا خوی بشوریو تا بوی بکری خوی پاکو خاوین را گریو سر و ریشی خوی شانب کاتو رونی لقجی بدات یعن لو بون خوشی که هیتی خوی بون خوش بکات اینجا لمال در چه بسر شانی کس باز نداد لهر شوین بوی کرانویجی سنتی کردو لپاشان جوی لو تار بگری او خوای گوره لگناه و تاوانی نیوان او هینی و هینی دا هاتوی دبوریت باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسوا كردن لقل همون ويجان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبر خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو ايوه همو وكشوان وان لسرتساو ديريو بر پرسیارتی خودتان بسر جیر دستکانتان پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجیر دستیان دایو پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کلجیر دستیان دای لمالو سامانی گورکیان باب الغسل یوم الجمعه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما بشي خوشوردني روجي هيني أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما في خواي قوري لسرهمو مسلماني چبالغ لحفتيك دا جارك خوي بشوات باب الساعة التي في يوم الجمعة وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها بشي أو كاتيل الروجي هيني دا هي كان زيت دا جيرايا أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي لروجي هيني دا كاتيك هي هر بندية چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيگومان پيدا دريت وبپنزا آماجي پيكر كاتك زور كما باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان بشي أو سورتي دخوين ري لنويجي بياني روجي هيني أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي للعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويادي خوا ودفرمي وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقه بو بري وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري وعطا فرموي حرام قد غيا إيشوكارو بيشسازي كان لكاتبان جنويج دا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيقا كي هل بسينيو خوي لجيقا أو دابنشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین روش که خواری تیدا حالات بید روشی هینیه لو روشه دا آدم درست کراوو لو روشه دا خرای بهشتوو هر لو روشه دا لیکرای دروا و روشی دوائیش ناید تنها لروشی هینیه

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومز قوت دو خوششتن كسنتيشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرچور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيق بونوا لإمام پنج خندني سورتي الكهف هركسي الروجي هيني سورتي كهف بخويني نوري چي بودا دجرسي باندازي نيوان هردو جمعكا ششم زور صلوات دان لسر پیغمبري

0: محمد.
1: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروجي هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسیارتی خوتان بسر جیر دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلیل جیر دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کل جیر دستیان دای لمالو سامانی گورکیان.
2: فضلی صلاوات دان لسر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.

0: خدای گور و ملائکت کانی صلاوات ددن لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سا ای ایمان داران ایوش صلاواتی لسر بدنو سلامی لیبکن بسلام کردن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه
0: بخيل أو كسيع كاللايدا ناوم ديننو صلواتم لسرناداد وهروها في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت

0: هیچ کسیگ نیا کسلاوم لبکاد الا خدای گور روحکم بود جیرتوا حتا ولامی سلاو کید دموا.
1: باب الغسل یوم الجمعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما بشي خوشوردني روجي هيني. ابو هريره رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما في خوي گوري لسرهمو مسلمان چي بالغ لحفته يقدا جارك خوي بشوات.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
3: سنتكاني روجي هيني يك زهاتن بومزغوت دو خوششتن كا سنتي شي مؤكدهو هندي لزانان بيان واجبة وخبو خوش كردنو سرتصور کردن با زید. سه پوشینی پوشاچی نوه. چوار نزیک بونوه ل امام. پنج زور صلاوات دان ل پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم. شش خویندنی سورتی الکهف. هر کس روجی هینی سورتی الکهف بخوینه نوری چی بوداد جرسه با اندازه نیوان هر دو جمعه که.

0: الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هينيدا هيكا زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هينيدا كاتيك هيا هر بنده چی مسلمان نویش بکاتو داوای هر شته لخواب کات اوا بیگومان پیدا درید و با پنزه آماجه پیکر که کاتک زور کمه. باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعه. عن ابی هریره رضی الله عنه قال: کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ فی الجمعه فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجده وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين دري لنواجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نواجي بياني لباش سورتي فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
1: قال: وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. هذان وقتان عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير، ساعة، يقول ساعة هو يشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال. أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا. فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.
2: سنة كاني روجي هيني يك زهاتن بو مزقوت دو خوششتن كا سنتي شي مؤكدهو هنده لزانان پیان و واجبه و خوبو خوش کردن و سرچور کردن بازید. سه پاشینی پاشاچی نوه. چوار نزیگ بونوه لامام. پنج زور صلاوات دان لپیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم. شش خویندنی سورتی الکهف. هر کسی روژی هینی سورتی الکهف بخوینه نوره چی بوداد جرسه با اندازه نیوان هر دو جمعه که

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زهاتن بومزقود دو خوششتن كسنتيشي مؤكديو هندل زانايان بيانوايا واجبة وخوبون خوش كردنو سرتصور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزي گونوا لإمام پينز خندني صورتي الكهف هر کسي روشي هيني صورتي كهف بخويني نوري چي بوداد جرسي باندازي نيوان هر دو جمعكا ششم زور صلوات دام لسر پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم.

پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی هل شوی دوائنیو جی مغربی روشی پین شما انسانی مسلمان ابی خوی حاضر که ابو خویندنی قرآن اگر شوکی پی ای نکرا بیانیکی اویش بریتیه لصورتی کهف که بدوش وازو دور روایت سعیدی کری خدری رضای خوالی ابی سعید ام فرمود وما نقل اکا افرمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بيت العتيق هر كسي شوي جمعة لدوين يجي في الشمو مغربك بشوي جمعة حسابه هنديك لأواتي يقن لدوين دوان زي شو باب وساعاتي أوروبا وساعاتي معاشور قردنا وبيوندي بدين ونية كخور

تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من

0: يوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله، نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: قال وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. هذان وقتان عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال. أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة. قال عليه الصلاة والسلام وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا. فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.
1: الصدقة، فما من يوم يصبح فيه العباد أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، أتريد أن تسارع إلى الجنة؟ أتريد أن تكون من أصحابها؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أتعرف من المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. كان غنيا، كان محتاجا، إلا أنك تجده ينفق ولو كان ضعيف الدخل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، تعرف شنو قال؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني في حال الصحة والنشاط عندك شوية فلوس تبي تجمع أكثر وأكثر ومتأمل أنك تعيش كثير، هني الصدقة عظيمة. تدري ليش؟ لأن الناس عندهم أنا بسوي وأبي أفعل وأبي أسافر وأبي أبني، ولهذا الصعب ينفق في هذه الحال. قال ولا تمهل، يقول عليه الصلاة والسلام ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني خلاص عند الغرغرة، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. بعض الناس عند الموت يقول يا ليتني رجعت إلى الحياة فأفعل وأفعل وأفعل. يقول ابن القيم رحمه الله إن من أعظم أسباب انشراح الصدر أنك تحسن إلى الناس. تخيل لو تروح حق فقير، أسرة فقيرة، فتعطيهم مؤونتهم وتدخل السرور إلى قلوبهم، تعرف الفرح والضحك الذي تراه في وجوه الأطفال والسرور في وجوه الوالدين، هذا يخليك ينشرح صدرك أصلا. إذا كنت مريضا وعجز الأطباء عن شفائك فاحرص على الصدقة، فإن المريض يتداوى بالصدقات. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وقد كان في رجله قرحة ما شفيت، حاول مع كل الأطباء تنزف صديدا وما شفيت، فقال له احفر بئرا فإنك بإذن الله تشفى. حفر بئرا لله عز وجل وما مرت أيام إلا وشفاه الله جل وعلا. تصدق يا عبد الله فإنه ما نقص مال من صدقة، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله

من يخطئ في حقي أو يخطئ في حق أي إنسان قد أعفو عنك لوجه الله، لكن لا تطلب مني أن ترجع إلى مكانتك التي كنت فيها. أنا أسامحك لوجه الله، تخطئ أقول سامحك الله وعفى الله عنك، لكن لا تجي تقول حطني في المكان اللي كنت فيه. كيف أضعك في نفس المكانة وقد جرحتني وآلمتني وآذيتني واتهمتني وظلمتني ربي؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وحشي من قتل؟ قتل حمزة، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لأجل حمزة وحزن، وقتله قتلة شنيعة، أخذ الرمح وقتل، قصة الشهيرة حتى أخرج كبده وأكل منها وقطعه. لما أسلم وحشي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا لوحشي يغرب عني ولا يصلي خلفي فإني لا أطيق أن تراه عيني أبدا. أنا ما أقدر أشوفه ذابح حمزة، لا زالت النفس تعبانة، لكن العفو عفونا والسماح سامحنا، لكن لا تطلب أن تكون في المكانة التي كنت فيها.

اليهود ثلاث أقسام: بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. بنو النضير في قلوبهم، طبعا كلهم في قلوبهم خبث، لكن انظروا كيف غدر بنو النضير برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. بعد بدر ببضعة شهور كان أحد الصحابة قد قتل اثنين كلابيين خطأ، فأراد أن يعطي الدية لقومهم، وكان من الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود أهل المدينة أنهم يشتركون في هذه الأمور، في دفع الديات والمغنم والمغرم، والمغرم كانوا يشتركون كلهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير يريد أن يأخذ منهم ما وقعوا عليه العهد والاتفاق في معونة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدية. وكان كفار قريش قد اتفقوا مع بني النضير على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فواعدوهم على الغدر به. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة إلى أحياء بني النضير، شوف اليهود خبثهم. فلما وصل إليهم يطلبهم مساعدة في الدية، قالوا له: يا محمد، انتظر هنا ونذهب ونأتيك بما عندنا نساعدك بهذه الدية. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند حائط عند جدار ومعه بعض أصحابه، وبنو النضير قد اجتمعوا في دار يخططون. الآن جاء بنفسه إليكم، ما عند لا جيش ولا عند حرس، طيب ماذا نفعل؟ نأخذ الرحى اللي يطحن به القمح، نأخذ الرحى ونحمله أعلى الجدار ونرميه على رأسه، نشدخ به رأسه ونقتله، وانتهى كل شيء، خلاص يموت محمد ويموت زعيم أهل المدينة والمسلمين وننتهي من كل شيء. فقال بعضهم: لا تفعلوا، ليخبرنه ربه بهذا. قالوا: لا، لن يخبره. فإذا بهم يمكرون ويخططون ويذهبوا بالرحل يرموه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه، أخبره أنهم يريدون الغدر بك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ورجع إلى المدينة، فافتقده أصحابه، ما وجدوه، فتبعوه إلى المدينة. فلما وصلوا إليه قالوا: ما الخبر يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبريل أنهم يريدون الغدر بي، العهد اللي بينه وبين بني النضير نقض، انتهى العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين بني النضير، لغي، انتقض هذا العهد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بهذا الأمر: لا عهد بيني وبينكم. طيب ماذا سنفعل؟ ماذا سنصنع؟ لكم أن تخرجوا من هذه الديار، اخرجوا من المدينة كلها. كيف نخرج؟ بيوتنا، أموالنا. قال: اخرجوا وإلا قتلتكم. فجاءهم عبد الله بن أبي بن سلول، قال لهم: لا تخرجوا، معي 1000 مقاتل سيقاتلون معكم، لا تخرجوا، إن قاتلكم محمد سأقاتل معكم. لكن لما بدأت الأمور تشتد هرب عبد الله بن أبي واختفى، فعلموا أنه غدر بهم، حتى عبد الله بن أبي كذاب، لن يقاتل معهم رسول الله وأصحابه، ويعرف أن هؤلاء يقاتلون حتى الموت، هم يطلبون الموت أصلا، ورأى ما حصل معهم مع قريش في بدر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير وحاصرهم، احتموا في بيوتهم فحاصرهم عدة أيام، ثم جاءوا إليه مستسلمين. حيي بن أخطب قال: ما تريد يا محمد؟ قال: اخرجوا ولن أقتلكم، تخرجون من هذه الديار، عليكم الجلاء. الجلاء يعني الخروج. طيب وما لنا؟ قال: ما تحملون معكم السلاح، ولا واحد فيكم يشيل سلاح. طيب ثم ماذا نفعل؟ قال: خذوا ما حملت دوابكم بس، كل ما تحمل دوابكم شيلوا معكم، خذوا النساء والأطفال واحملوا ما تحمله دوابكم. فرجعوا إلى بيوتهم منكسرين منهزمين. بنو النضير اللي كانوا يخوفون الناس وكانوا أهل سلاح أصلا بدأوا يخرجون، وش كانوا يسوون؟ بيتهم اللي يشوفون، إذا شافوا في البيت شيء جميل، السقف جميل، الباب جميل، خلعوه. فبدأت بيوتهم تخترب. منو قاعد يخرب البيوت؟ هم بروحهم يخربون بيوتهم، يشيلون أي شيء يحطونه على الدواب إلا السلاح. وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى خيبر. فأنزل الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،
ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون.

0: في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لو ما أجلوا من المدينة لكان لهم عذاب آخر، لشافوا العذاب الحقيقي. أول إجلاء كان اليهود، هذا الإجلاء هو أول الحشر. لما تقرأ هذه الآيات تذكر هذه القصة، كيف غدروا برسول الله وكيف كانت عقوبتهم. ما أجمل كلام ربي.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بإيه؟ ببعض ما كسبوا. وذول الصحابة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. وكرر العفو عنهم جل جلاله مرتين، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في الثالثة أن يعفو عنهم، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الشرط السادس من شروط النصر الدعاء، التضرع، التذلل، الاستكانة، الخضوع بحب وافتقار وذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار والملك الجبار القهار. الدعاء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، الله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فنصر الله جل جلاله لا يكون إلا للمؤمنين الذين يحققون هذه الشروط. أكررها يا إخواني وأخواتي، يا من تسألون لماذا غاب النصر ولماذا تأخر النصر عن الأمة ولماذا هزمت الأمة، هذا هو الجواب. ورب الكعبة هذا هو الجواب. نصر الله لا يكون إلا للمؤمنين الذين يحققون هذه الشروط التي ذكرتها. فهذه الشروط سنة ثابتة دائمة لا تتخلف ولا تتغير. فكما يتعاقب الليل والنهار وكما تمضي الكواكب والنجوم في أفلاكها بدقة وانتظام وكما تحيا الأرض بتنزل الماء عليها، فكذلك يكون النصر للحق سنة ثابتة. وإن ضعف الحق وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، وإن انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فمن نصره الله جل جلاله فهو المنصور، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ومن خذله الله جل جلاله فهو المخذول، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبعد هذا الحديث الطويل الطويل الجليل عن الجهاد في سبيل الله وعن أسباب النصر وعن أسباب الهزيمة والخذلان

يعني هناك آثار مترتبة على صحبة القرآن. أول هذه الآثار فيما أعلم أن صاحب القرآن يعني معه نور لا ينقطع، لا ينقطع هذا النور طالما أنه في صحبة القرآن. ودليل يعني ذلك قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأمر الآخر، صاحب القرآن دائما في هدى، هو لا يحتاج إلى كتب مترجمة تعلمه السعادة وتعلمه الإيجابية وتعلمه القوة النفسية وكيف تواجه صعاب الحياة وضغوطات الحياة، عنده هدى وهو القرآن. الله عز وجل يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو ليس في حاجة إلى كتب من أخلاق الشرق ولا من أخلاق الغرب. صاحب القرآن دائما في ابتهاج ودائما في سرور، قد يعتريه حزن، قد يعتريه خوف، قد يعتريه مرض، قد يعتريه مثل ما يعتري بقية الناس، ليس مخلوق من جنس آخر هو، ولكن الأصل في أنه مبتهج. يعني فلنحيينه حياة طيبة. قال الله عز وجل في سورة يونس: قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما في القرآن آية دعت إلى الفرح إلا هذا الآية. ليه؟ يفرح، يفرح بالقرآن ويفرح بالإيمان. قل بفضل الله الإيمان وبرحمته القرآن. فالأمر كذلك ما يترتب عليه، صاحب القرآن في الغالب تتنزل عليه الملائكة، لأن الملائكة دوما تحب أن تسمع القرآن، فتجد القرآن الملائكة تتبع أهل القرآن أهل الذكر أينما كانوا، والكلام في هذا طويل. صاحب القرآن دائما يفسر الأحداث تفسير منطقي، تفسير روحاني، تفسير ديني. لماذا؟ لأن صاحب القرآن كل شبهات الحياة القرآن يردها، كل السنن الربانية موجودة في القرآن، كل المقدمات والنتائج لكل تفاصيل الحياة موجودة في القرآن. فهو يفسر بطريقة علمية ومنطقية هذه الأحداث. صاحب القرآن كذلك في بركات مستمرة ما تنقطع. يعني سورة واحدة من القرآن مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذه سورة واحدة فقط، إذا قرأها الإنسان في بيته جاءت البركات من كل مكان، فما بالك إذا كان الإنسان يعني يحمل القرآن كله. كذلك من يعني المترتبات التي يحصل عليها صاحب القرآن أنه يطلق عليه أنه من أهل الله وخاصته، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ماذا يريد الإنسان أكثر من أن يطلق عليه أنه من أهل الله ومن خاصته؟ كذلك من مترتبات هذا القرآن أن الله عز وجل رفع هذا الإنسان بكتاب الله في الدنيا، لأنه ما يعرف إلا بالقرآن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بآخرين. لكن ما رفع أهل يعني أهل القرآن بمجرد أنه يحب القرآن، لا بد من تلاوته، لا بد من فهمه، لا بد من العمل به، لا بد من التخلق بأخلاقه. يعني أذكر من أخبار من صاحب القرآن سنين طويلة، يعني الشيخ المعروف الشيخ محمد الخضري كان أحد شيوخ الأزهر، نقل عنه مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم، يقول: جلست معه فيقول: لي 30 سنة لم أصب بأي مرض. فلما يقول الرافعي سألته قال: أنا أختم أقرأ في كل يوم 3 أجزاء من القرآن، 3 أجزاء من القرآن يختم في تقريبا في 15 يوم تقريبا. فيقول: 30 سنة ما أصبت بمرض ببركة هذا، بركة هذا القرآن. من القصص اللي أعرفها ومن أشخاص المعروفين الشيخ محمد المنصور، ربما كان هو أحد أقران الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقولون من شدة صحبته للقرآن أنه في الليلة التي قالوا أنه يعني بدنو أجله قال: اتركوني،
يعني لا أحد يدخل عليها الغرفة، كان في المستشفى طبعا في آخر حياته. فيقول بدأ من سورة البقرة من الصباح وختم القرآن في قبل الغروب، ثم بعد أن ختم القرآن توفي. الشيخ إبراهيم عزت أحد علماء مصر، ربما القليل الذي يعرف هذا الرجل، هذا ربما جلس سنين طويلة يفسر القرآن وهو على منبر الجمعة، حتى كان لدخوله يعني هيبة. يقول لي أحد الشيوخ الذين كان يحضرون لخطبته، يقول فقط بمجرد ما يدخل يعني ليخطب الناس تبدأ في البكاء، أعطاه الله هيبة وإيمان وشيء عجيب. فيقول سبحان الله فسر القرآن كله فوق منبر الجمعة، ولما ختم بسورة الناس آخر القرآن توفي. نعم. كذلك من الأشخاص اللي أنا ممكن قريبين مني جدا، شخص اسمه أستاذ يوسف منصور، أحد دعاة المعروفين في أندونيسيا. هذا دعاني في أندونيسيا فاستغربت من طريقتهم مع القرآن، يعني اعتقدت أن أهل يعني الخليج والمملكة كذا يعني هم نعم يحبون القرآن ويفتخرون به ويطبقون بحمد الله، ولكن أحيانا تجد في بلاد أخرى أناس عندهم يعني حب شديد للقرآن بشكل يعني ما يصدق، ما تقول أنك في يعني في هذا الزمن. فيوسف منصور أنا يعني ألفيته في أندونيسيا، يقرأ في السيارة، يقرأ في المطار، يقرأ في السوق، يقرأ وهو يمشي، يقرأ وهو يتمشى. لما نرجع من بعد جولة طويلة في الصباح على بعض المراكز الإسلامية وكذا، نحن نرجع نأخذ قيلولة بعد الظهر، هو لا يجلس بعد الظهر يقرأ قرآن. فتقول سبحان الله، شفت يعني أنا بالنسبة لهم ولا شيء، وكنت أزعم في يوم من الأيام أنني قارئ وهو، لكن تكتشف من خلال السفر من خلال التجوال أن الله عز وجل أعطى أشخاص آخرين حب القرآن وتعلق بالقرآن أكثر مما أعطاك وأكثر مما أعطى غيرك. فهذه نعم الله سبحانه وتعالى يسوقها يعني لبعض عباده، وهذه نعمة. أنا أقول التعلق بالقرآن والصحبة مع القرآن نعمة عظيمة، كلما الإنسان يعني استشعر هذه النعمة وكلما يعني أدى زكاتها بالتلاوة بالفهم بمجالس القرآن كلما ثبتت هذه النعمة لديه. لكن كلما استغنى بهذا القرآن بكتب أخرى، يعني أنا أتصور بعض الناس اليوم يقرأ في كتب مترجمة غربية أكثر مما يقرأ في القرآن، يقرأ قصص الأدباء والشعراء أكثر مما يقرأ في القرآن، يسمع قصص في المجالس أكثر مما يعرف من قصص القرآن. وهذه مشكلة كبيرة نحتاج فيها أن نعود يعني عودة صادقة إلى كتاب الله، أن نتعلق به، أن نستمد من هذا القرآن المبادئ، القيم، المنهج، الأخلاق. ما نحتاج كتب كثيرة في البيت، ما نحتاج تفاسير كثيرة في البيت، ما نحتاج قصص حتى نتأثر. القرآن لمن يتأمل طويلا في القرآن يعني يغني عن كل شيء، عن كل كتاب، لكن نحتاج إلى إقبال صادق.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، دعاؤك سيصعد إلى السماء، سيصعد إلى السماء، سيتم عرضه على الله، سيتم عرضه على الله. لكن ليس السؤال هل سيصعد أم لا، سيعرض أم لا، السؤال هل دعاؤك قوي بما يكفي لأن يستجاب أم لا. بعض الأدعية كان من المفترض أن تستجاب، ولكن صاحبها فعل بعض الأشياء التي ما كان لها داعي والله، فتوقفت الإجابة. خسارة، غفر الله لك، الدعاء كان كامل الأركان لكن خطأ واحدا قتل كل شيء مع الأسف. مثل ماذا؟ مثل يأس، يدعو الإنسان، يدعو ما رأى إجابة، خلاص ترك الدعاء. لماذا؟ الإجابة كانت قريبة، لماذا يأست؟ اليأس أوقف تنفيذ الإجابة. ثم من قال لك أن الدعاء مستجيب؟ ربما استجيب ووضع مع الدعوات المستجابة، وهو فقط بانتظار التوقيت الأفضل للتنفيذ. لأن اختيار الوقت يحتاج إلى تدبير، تدبير مالك ملك، وأنت تطلب ما تريد، لكن لا، اختيار الوقت الذي تريد، اختيار الوقت المناسب، هذا عند الله، لأنه أهم عند الله من تعجيل الإجابة. حتى لو كان الدعاء من عزيز عنده سبحانه، نعم، حتى لو كان الله تعالى يحب هذا العبد، نعم، حتى لو كان الله تبارك وتعالى يحب هذا العبد، توقيت الإجابة مهم جدا عند الله. فإذا كانت هناك حكمة من تأخير الإجابة فإنها تؤخر، كائنا من كان هذا الذي دعا، الأولوية للخيرة. ألم ترى كيف أن الله أخر إجابة دعاء من هم أحب إليه منا؟ رسل، أنبياء، أخر إجابة دعاهم ليس فقط شهر ولا شهرين، سنوات. قد تقول لي لكن أنا ما دعوت بشيء سيء، دعوت شيء من الخير. إذا كنت تريد شيئا من الخير فإن الله يريد أشياء من الخير باختيار التوقيت. هل تعلم أنه يعني منذ أن فقد يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام إلى أن رجع إليه، هل تعرف كم سنة؟ كم تتوقع؟ بعض المفسرين ذكر أنها 40، بعضهم قال كانت 80 سنة. لم يفارق الحزن قلبه وبكى إلى أن ذهب بصره. ومن الذي كان يدعو؟ يعقوب عليه السلام. أصلا لم يكن على وجه الأرض في ذلك الوقت إنسان أحب إلى الله تعالى من يعقوب. فمن أنا وأنت؟ طيب لماذا تأخرت إجابة دعوة يعقوب عليه السلام برجوع يوسف عليه السلام إليه؟ لأن الخير الذي سيحصل لآلاف الناس بسبب يوسف عليه السلام طوال سنوات عديدة، سيحكم فيها مصر ويحولهم للإسلام وينقذهم من 7 سنوات العجاف، هذا كله أفضل من خير واحد لشخص واحد يرجع ابن لأبي. وإن كان هذا الشخص أحب إلى الله من هؤلاء الآلاف من الناس جميعا، لكن التوقيت المناسب عند الله أهم من كل شيء. لماذا؟ لأنه هو الخيرة. هون على نفسك ولا تستعجل الإجابة حتى ما تهدم دعوات كثيرة جمعتها بلحظة ضعف، زاد الضغط النفسي عليك فانفجرت وقلت ما استجيبت الدعوة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أخواني أخواتي، إن مثل الذي دعا ثم ترك الدعاء لأنه لم يستجب له كمثل الذي حرث أرضا ثم قلبها ثم دفن فيها بذرا ثم نبتت فقال لكنها ما أثمرت، فترك متابعة الزرع وسقايته إلى أن ماتت، ولو انتظر لأثمرت لكنه قتل كل شيء. والله يا صاحب البلاء، لو بقيت تدعو الله تبارك وتعالى إلى أن تلقاه لما خسرت ولا دعوة واحدة، كلها مكتوبة، كلها محسوبة، فلماذا تخسر الكثير الذي مضى من أجل القليل الذي بقي؟ ثم من قال لك أنك تدعو فقط لكي تحصل على إجابة الدعاء؟ لا والله. هل تريد فقط إجابة الدعاء؟ لا، أنت تدعو لأسباب كثيرة، واحد منها فقط إجابة الدعاء، وإلا فهناك فوائد كثيرة للدعاء، من زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات ورضا ومحبة فاطر الأرض والسماوات وغيرها كثير. وانتفاعك بهذه الفوائد أكبر بمراحل من انتفاعك بمجرد استجابة الدعاء وحصول ما تريد. قد يؤخر الله الاستجابة قليلا لتجمع أصلا يعني من هذه الفوائد ما يرفع درجتك يوم القيامة إلى منزلة في الجنة ربما ما كنت لتصل إليها لولا أنه سبحانه أخر الإجابة ليطول دعاؤك، وبالتالي تكثر حسناتك وتزيد محبة الله لك. الدعاء، انتبه، الدعاء فيه شيئان: شيء
يحبه الله تبارك وتعالى وهو عبادته، دعاء عبادة، وشيء تحبه أنت وهو أن يحصل لك ما تريد. ولا شك أن ما يحبه الله أحب إلى قلوبنا مما نحبه نحن، فأخر ما شئت يا ربي فنحن راضون، وفي كل خير، لكن ما تحبه نحبه، والذي يرضيك يرضينا، والذي تريده نريده. يعني هل تقول لي إن بلاءنا سيطول؟ أنا لا أقول شيئا، قل إن الأمر كله لله كما قال تعالى، ولكن الذي أقوله لك أنك ستعاين من رحمة الله ما لم يخطر لك على بال. طيب كيف عرفت؟ أنا قرأته في القرآن، قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا رآك الله تعالى تحسن فإنه سيحسن إليك أكثر، فعد إليه وافعل ما يحب لكي يصرف الله عنك ما لا تحب. اللهم اصرف عنا ما لا يرضيك عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، والحمد لله رب العالمين.

0: القمر. أحدثكم عن الدنيا التي شغفت قلوبنا، فأصبحنا من أجلها نتزاور ونتحاب ونتقاطع، أشغلتنا في كل شؤوننا حتى في مناماتنا. ما أجمل أن نعرف حقيقتها لنحسن التعامل معها. هذه الدنيا هل هي باقية أو فانية؟ هل تعلم أخي الكريم أنك محكوم عليك بالإعدام مع تأجيل التنفيذ؟ عندما كنا في أرحام أمهاتنا كتبت أعمارنا، إذن فنحن لن نتقدم عن أجلنا ولن نتأخر، فهو محدد. فإذن هل هذا نعيم يستحق أن نتعب من أجله؟ يجب أن نعطيها حجمها، استمتع فيها، انكح ما طاب لك من النساء كما قال الله، امشوا في مناكبها، كلوا من رزقه، بع، اشتر، كل شيء، اعمل كل شيء، لكن انتبه، انتبه من لذات ستكون وبال عليك يوم القيامة، لأن نحن ننسى، لكن كل شيء مكتوب عند ربي لا ينسى أبدا. الدنيا هذه الأصل فيها الكبد والمشقة، إذا أنت محتاج لعون الله عز وجل. فإذا أنا أوصيك بوصية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من يملك الدنيا إلا الله عز وجل؟ ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. سبحان الله، هل ترضى أنت أن يكون خصمك هو الله؟ ألا تريد أن يسخر لك الله عز وجل كل أمر عسير؟ إذن احفظ هذا الحديث. وبعطيكم قصة: وقف رجل مسن في أحد المساجد فقال: يا ناس، معي بضاعة، من يشتريها مني؟ فقالوا: ما هي بضاعتك؟ قال: معي 1000 ناموسة، ناموس بعوض، من يشتريها مني؟ فاستهتر الناس فيه وسخروا من أحد يشتري ناموس، فقال: سبحان الله، أعطيكم 1000 بعوضة فتزهدون فيها، والله إن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فأرجوك أعطيها حجمها وعش للآخرة وليس للدنيا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.
0: الله جناح بعوضة. فأرجوك أعطيها حجمها وعش للآخرة وليس للدنيا.
1: اللهم صل وسلم

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيز مسلم الله،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah'tan daimen duamız bu olsun. İman kalbimizi bezetsin. İmandan madde bir şey yoktu, kalbi bezetsin. Ancak bu hadde subhanı tebarek ve teala ne diri. Bizi öğretmeğinde. اَلَّذ۪ينَ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ. Zikir diyende burada nerede? Ben mesela öyleyim, bizde zikir lafzı var ve zikir ameli var. Yani mesela birden oturup la ilahe illallah istimrar eder. Şey Efendimiz tekit edip yani mesela sabah namazından sonra, maghrib namazından sonra bir tane dediyse la ilahe illallah 10 defa kanama neçe denenin boyunu azad edipti. La ilahe illallah bizim taban menheci esasimiz ve o ne diyorlar özüne? Hakika. Bizim hakikat teabbudumuz la ilahe illallah üzerinedir. Lakin bu la ilahe illallah'ın mufredatını bizim için kimdi aynadan şerh eden vakı kalbimizin içinde yerleştirme onu. Belli biz dilden diyerek. Çünkü bak hatta şimdi bernamazın adı, yani bu programın adı kalpten kalbe. Fe'aleyhmen bu bizim evlatlarım, kardeşlerim çeşitliler bir işte. Muhavvali etsiler, kalpleri çabalatsılar. Çünkü kalp çabalamasa hiçbir kıymeti yoktu cesedin çabalamağının. Belli zahiren ben sana ödenim. Çabalar. Onun için bak indi namazda, ne gelin müzüne, namazda adam o namaz kıldı. Allah şahitti, niyet edip, ondan sonra salam verip, Ece olabilir mi neçe namaz? Neçe ricat kılıptı? Olabilir mi ne okudu? Bu mali namazı eda edipti. Lakin hel enne kalbi o dakikada namazın içinde irtibat etmişti. Namazın mufredatiyden bizim müşkilimiz abırdadı cemaat. Biz hakkımız musulmanık. Lakin hakkımız müminik. Kaletil arabu amenne kullem tu'minu. Lakin kulu aslamna ve lemme yedhulul iman fi kulubikum. Bizde müşkülü ardadı. Biz demeyerek namaz kılma. Çünkü Müslüman daha da o. Madem namaz kılma daha da o. Katlı caiz daci. O gerçekten katlı caiz daci. Fakat bunun. Yani hiç kimse ne katlı caiz daci. İlla Allahümme benim dinimi muharebe edir, inkar edir, de ilhatten o ayrı mesele. Ben girmem bu mevzulara. Lakin bizde yani mufredatil iman yani o İslamiyet aslan geldi kalpleri tanzim etmeye, kalpleri peçilmeye. Onun için bir tane yani namaz kılır, oruç kılır, hacı yedir. Yani böyle baksa o, ahlakiyete. Yani bak namaza ne diyor? مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَمْ يَزِدْ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا مَقْتًا وَبَعْدَ. Bu Efendimiz'dir. Yani her kim namazı, namazı özüne, yani namazı özünün ahlakını bezetmirse, harap yoldan çekmirse özün, عَلَى ضَوْءِنَا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ayet. Yani namaz seni harap yoldan ve ifrattan. Ve ifrat yani fazla gitmek. Hadudan, biz düşmanız der, hadudan çıkmayız. Bas ne bunca özüden çıksan? İz acetsin alamı. Bu fahşaat. Ve bu halete şumul edir. Bütün ahlak seyyi'e haddinden çıkmak bil fahşa değil. Özne. Ve ala rasim ki inne ولا تقبل فاحش ما ظهر منه باطن وما تقبل الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا الى اخره. كون زنا من بيوج غلط لارن بيرسيدي فاحشة من بيوج صاير وسنه. فان صلاتنا عن الفحشاء والمنكر اذا معنى نمس نماس بل تمام سابدنا قبل ان شاء الله بسان فاتحا وخذوا ضم الشروخ سبحان ربي العظيم بسن. لكن بنا ما ساني خرب يولردن تكتب بريانا دوز يولا Bu ne istersenden? Onun için diğer mufredat-ı ma'neviyyası, yani ma'nevi canibinde namaz böyle, harekat. Zahiren rükûtü, fatihâdı, sucûtü, kıyamdılar var. Lakin hakikaten nedir? Seni bağlar Allah'a. Salam veren de o
ارتباط اساسا يقال سنزيد ان يزيد سخنده يعني زعما تنسخطو يازيا قال سن او نمازن انوار وزان انوار واخلاقيات يعني ونسبة تسخ علماء دي الدين ناد اخلاقيات نظام جزاء منهج احسن ف اذا معنى عباده سن اذا دو نطبخ لنا شيء ندير ارز نخطه من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه يعني غلات سلش ماغ بحتان يتماغ نمي ميت ماغ شاهد زور يعني شو مول يدري بتون ديرون مكسراتنا دي داعي وقت أرزولة سن ديري يعني سن أوتش أرواد مسألة سن غيبة مسألة سن دا إتلر فن مزديد بو لار يفتسحوا اللغة لكن يفتر إتلر غيبة زانب فأرزولار باطل ولد إذن باطل ولم يتز شيء ظاهرا لكن معنى ثوابا اسقط ولد ساقط ولد وزنن إذن بزم عبادتي لنا أو حج ده مسألة فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في حج مع العلم حج مناسكت يعني عرفات دور ماخت طوافت ما لكن أخلاقت ندري تري فلا رفث ولا فسوق يعني خرب يا الله سلش ماخت فسوق جدال بر يوقتي سنده يعني جهاد مقام داد سياحة مقام داد فجل مسألة الزكاة تبخ ولا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى يرسل حبس أخلاقية تأكيد يتأكيد يدري يعني إسلاميات كنظام ديني أنديرة مجموعة عبادات قويدة سانوتن وعبادة حتى سانو ناي وداجسن عادات سيئة وداجسن عادات صالحة ونسف النمس بيرد صلى الله عليه وآله وصحبه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فإسلام أخلاق سرسنا بها تمام ده عبادات إن شاء الله بمس جمسة إن شاء الله بأي عبادة من العبادات أو الفرائض أو الأركان شفر جدر لكن مطلوب سنن فحتى الثواب ورسن بيرغن هو عبادته سنن مطلوب أخلاقيات بترنن سوريا يزد أخلاقيات ونزاج ورزاقت الله أخلاق مثل بعبادت لرن أنوارن بزات سن بزمت سن حتى ثمرا سن ألاغن ثمرا بارن ألاغن وبردنا ده مغفرة من الله عز وجل ونيل رضاه رضا سن المعوب اللي تاجتي هذا أستاذ غويتشتو وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلماني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي قولا جل جلاله ورحمي خوي بكرمي خوي بلطفي خوي رحمة ليبكات ستر ما بكات من الدنيا ولا قيامت ولا شفاعتي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام منو إيوة إن شاء الله تعالى محروم نكات وقناحي لايكو باوك ما نشخوش بيت إن شاء الله تعالى. بردوام لقصي موسى عليه الصلاة والسلام، قصي موسى لقلب بني إسرائيل، قصي موسى لقلب بني إسرائيل، امتحان موسى لقلب بني إسرائيل كأن بني إسرائيل لدواي أوي كواخواي قورة جل في علا رزقار يعني لجير دستي ظالمي كزور خبيث مجرمي كزور ظالم برحم، ولدواي أوي كنها معجزة لسر دستي أم بيغمر الرؤى داو أمهم بني إسرائيل ببرشاوي إخوانا وديبينا أبوايا شكر إخوانا بكر دايا، أبوايا إيمانيا زياد بكر دايا، أبوايا عقيديا باكو شاك بوايا، وأبوايا زياد ريزيا لموسى بكر دايا عليه الصلاة والسلام. بلام سبحان الله بالعكس أمانا أكن موسى عزيادة بأدبية كان برامبر موسى وبرامبر خواي موسى عليه الصلاة والسلام، وبيدبيا كان برامبر أم ديني كوا موسى هاورديتي عليه الصلاة والسلام، وعنادي وكفر وظلال وشرك وجهل هرهموا إلى بني إسرائيل الرؤدات لو كاتي كوا لو كاتي كوا لألقيبو تانم بحث كرك أخواي قورة أمركات موسى كوا برون ببيت المقدس كوا أرضي أجدادي أنا أرضي باوا بيريانا أرضي يعقوب وإسحاق وإبراهيم عمالي قدر كنتياي هل لدرقاك هو يكير شبكن خواي قورة جل في علا سريان خاو أقران بولاتي خويانو بو جري أجدادي خويان بلام أمان لياكن كولا كان برابر أوامري موسى عليه الصلاة والسلام، ولياكا أولا ألقيك بحث مان كركا وشون شوني خواي قورة جل في علا غضبيان ليقريو أفرميد أو قريايا أو ديايا إنها محرمة عليهم 40 سنة فلا تأسى على القوم الفاسقين، يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. سرقردان دبن لناو خاكو سحراي سيناء لبرأوي كوافر ماني خوانش كان بويا بني إسرائيل أخلاقي أوهابوا سرشتي أوهابوا دائما نكولي أن ذكرت دائما تكاليفي عقيديان هل ناقرت دائما ريزان لبيغمران ناقرت نقر وش يجيك بون لواني كوا تاريخ يكي رشو بيسيان هيا لكشتني بيغمران ولكشتني بيوشاكان. إما لألقيك بحسي أومان كركوا يكم امتحان خواي قور جل في علا امتحان بني إسرائيل دكابوي كوا كشف بن بوم موسى عليه الصلاة والسلام بحسي أومان كركوا تشونتوني لبحرك برانوا وتشونتوني لبرشاوي عن فرعون خنكا هالروين أولاوا بحسي أوم بطان كركوا داوان لموسى كر فناغرم بخواي قورا قومي كان بيني بتيك دبرستن وبدورو بري بتكايا سماء كانوا تصوري خوايانا مع عبادتك أيكن. أما نش داوان لموسى كرت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وكو القيب يشوك بحسن بطان كرت بلام چمكيك لم قصية ماوا بارشيك لم قصية ماوا كوا كي لدوائيا وايان ليدا كاد بني إسرائيل جوركا ببرستن قعوقو بكين بطان بحث كلا علقيكا چون خواي قورا جل في علا فرماني أوي كرد موسى فرموي توبكيان لي قبول دكم مقابلي أو إجرام أو شركي كوا كرديان بيكشترد دبيك تريبو كشن عقوبيكي طال عقوبيكي صارم كبتان بحث كرد بلام أمرو دين سر شخصيتك كوا بيوستا فيوند بو قصوه او قصه كوان موسى عليه الصلاه والسلام لسر كيوي طور لقل الله جل في علا مناجاتي كرد وقصي كرد واخواي قورا جل في علا اوامري دابي
وتوراتي دابي لألواحك لهندي ألواح درا وموسى كعلماء دلين علماي قصص سيرد لين خواي جورا جل في علا بدستي برز مباركي خوي أو توراتي نسي أبو موسى لنا أو بارش دارانك ألواح في أوتيد والتسليم موسى كرت لسر كيبي طور بقوي كوا عيشي في أبكاد نسخي يقبل تورات كوا أوامرو نواهي وشريعتي يقبوب ابن إسرائيل لدواي أوي كوا موسى عليه الصلاة والسلام أم قفتقويا أم مناجات خوشاكات كقربة كان يزقبوني في موسى لقال الله جل في علا شون لسر أم كيبي طورة أبشي موقفك إيماني بيد بو موسى شي وضعك خوش بيد بو إيمان شي لذتك كرد بيد موسى عليه الصلاة والسلام كوا لقل خالقي عرض عاسمان قصاكات لقل جباري عرض عاسمان قصاكا لقل أو ذاتك كوا هرشي صفاتي باك وجوان ونازدار هيتي وهرشي ناوي برد جوان هيتي كالله جل جلاله بويا الله جل في علا بموسى أفرميت وكل آية تقي سورتي طه والله أعلم هاتوا كأفرميت بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تاكوت أي آية كان خواي قولا فرمي يا موسى توبوا بفلهاتي بو إلاك فرمي بو يهاتم بو يكواليم رازي بيد فرمي إما لدواي تو هاي موسى قومكي تو من توشي امتحانك كرت وأظلهم السامري سامري أم شخصية سامرية شخصيك كهندي علماء السيره دلين كر امامي موسى بو عليه الصلاة والسلام وهندي دلين لبني اسرائيل بو وهندي دلين لبني اسرائيل نبوة قوم يقبون مانغا عند فرست بلام كوتناو بني اسرائيل بمناليه وكوتت لاي بني اسرائيل لقلب بني اسرائيل اجيا وكاتك موسى عليه الصلاة والسلام او شويكوا درتو لقلب بني اسرائيل ولدسي فرعون رايا كرد امش لقل او قوم ياهات وأم سامرية قولك تري لسرك ودلين لجزيرية كابوا وتشوف جزيرة نمشي درجيك ناو جزيرية كابوا دوربري أو بوا دلين بأمر الله جل جلاله جبريل خواردني بوئهاورد سبحان الله جبريل خواردني بوئهاورد حتى أبو أو شخصيته وكاتيك بني إسرائيل لبحركة برانا وو داوايا لموسى كرد هاي موسى أو قومي جوركة برستيد توش خوايا بوي مبكي ما ببرستين أم سامريا أميلي ميشكا أبو جويلي أبو كوا أم قوم خبيثة داوايا وأكن فنا أقرم بخواي قورا كدرين خوشي كابرايك بوا لمسالي السحرة ويان كابرايك بوا خبير بوا صانعك ماهر بوا لبدرس كردن ولا قوم يكشابوا فناغرم اخويا يقولوا ما عنده فرست بو امش سامرين لا مشكي داينا وتي ما براسي قوم يكن اجا فرصتك مبوهات من انتقامي اخويا لي سنم من خوم تظلم شي اخويا كيان بودكم اوان لبردم في غمرك يا بيد بيدكن لبحرك برانتوا اخويا يقول اوي شي كده ارضي وشكاني بويان وكو شاخ راوسطا لباتي شكري اخويا بكنو عقيديان باك بيو زياتر اخويا بناسن داواي بتكن بيبرستن
وأو بتش مساد روسيكات أما هرها ميلي دان لا يعني ما نمرعاتي لاي الله ينكردوا ونمرعاتي أم بيغمبر نازدار ينكردوا كلمي خوايا بويا كاتك موسى الرواد بولي قاي الله بهاروني براي أفرميت لباتي من تو جينشني من اللقل أمايا لنو بني إسرائيل أباو وآقاداريان با وآقاداريان با ولا تتبع سبيل المفسدين وشاكيان لقلابك ولقليان بنرمبو برحمبا كذا طبعا هارون سبحان الله طبعكي نرمونياني بوابوية بني إسرائيل زياتر ميليان بلاي هارون أدري زياتر خوشيان قرقبو لبروي كوا موسى عليه الصلاة والسلام حدي كتيابو وتربوني كتيابو بلام لقل أوشا أم قوم خبيثة مراعاتي حرمتي هارونش ناقرن عليه الصلاة والسلام كاتيك موسى لسر كيوي طور دبيو واخواي قوري خبري بيادات يقينا كوابني إسرائيل شخص يكبناوي سامري قم راياني كرد وهاي لقوم كيتو كرد هاي موسى كواب شرق بكنو جوركي كان بود رسكا لآلتون لو آلتوني كوالا خيزانا مصري كان هاورديان كما بوسال دوايادا لين ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري ويألياك لغيبتي موسى كاتيك موسى لبين نية أم سامري ديتا بيشوا أم مجرمة أم خبيثة داوان ليدا كاد لين مادام ايو ام التونتان لايا وام التونه حرام ابو ايوا ايوا بشوازي هاردوتانا شوازك اختياليتي ابوا ومساش اغازاري اما نبوا افرمي بيدنا من شتكي جوانتا ابو درزتكم بو التونه كان هرهموي سبحان الله هرهموي كودا كانوا اوش عاقبتي فاري حرامه أوش عاقبتي ماضي حرامة أوش عاقبتي ثروتي حرامة اترفع ربيت آلتون بيت سبحان الله أم شخصة خبيثة وين لي ذكات هرشي آلتون لبني الأقباط كاني مصر هاورديان أفرت كاني بني إسرائيل كاتي آلتون كان ينهاور بو زيني خوين بو أوشوي كوا جشنيان كربو بياني هل ياك كوين كردوا تسليمي أم سامريان كرد وأم سامريش لبريكوا صانعيكي زور عاقلة ودلين لسحر شادستي بوا جوركيان بودروس دكات كأبو قدادة أفرميت جوركيكي وادروس كرت لبيشو باشوا بطال بناوكي مجوفيت كواتا هوا أقر بيت بناويا با هوا بناويا بيت يعني رشبا ليدات دنجك دركات لبريكوا ناوكي شولا لباشه و هواكه لدمي ودرشو او دنگي هاد وكو دنگي خوار وكو دنگي جوركه سبحان الله وهندك دلين سامري او روجي كوا خواي جور فرعوني غرق كرد وبيني جبريل دابزي وبيني جبريل لسر اسبيك دابزي وكو لقران هات ودوايك موسى لقال يا قصا كافر فبصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي دليل أو خولي كوا بي أسبكي جبريل عيدا بسريا وأمسى أمري بيني لو خولي هالقرد لا يخويبو بو أم إيشة خبيثة بو كوا أم شركي في أبكات فنا أقرم بخواي قورا ودليل على أساس سبحان الله اي دا بسر شيا واتهرشي كي دروس كدايا دسي اللي بدايا يعني لو خولي اللي بدايا زندو ابوه بلا ما هو قولك والله هو اعلم قولك ضعيفة ابو قدادة فرميت لم آلتونا جوركي دروستك بلا مجوف هو اللي بدايا دنيك لأهاد كاتك دني لأهاد بني اسرائيلي خبيث بني اسرائيلي جاهل بدورو بري ام جورك سوريان اخوارد سمايان دكردو عبادتي ام عجلو ام جورك ينكرد ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري هاي قومكم إيوة ما فتنية وامتحان سامري بوتان درستكات
يعني بني إسرائيل ويكوا جورا كي برست وايلهات لو لحظاته هرهموي توجيهاتي سامريان تنفي ذكرت هر آقان لهارون نما كوا بيغمريكي مقام برزا وأقر رحمي إخوان أبوا يا مسابنا هاتايتوا سامري أبو مليكي أنو هو هارونشكو تايبي هات بلام خوي جبر جل في علا بكرمي خوي بالرحمي خوي ايبيت سامريش رسواكات وايبيت او كسانش كوا لغيبتي لغيبته نبوني مسايا او شن روجا ام اجراما كان باداشكي قرص عقوبتك قرص بدا بسريانا ويكوا تاماون ليادي النشي ولا فكري النشي فرمي هي قومكم اما امتحانك سامري هيشي بدسنيه خوي ايوا او الرحمانيه وإن ربكم الرحمن خواي قورا الرحمن يشك لنا وكان الرحمن ويكوا إيمو مصايبة في غمر نار دوا فيامي في من داوا فاتبعوني فرماني من جب جبكا وأطيعوا أمري قالوا بني إسرائيل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هارون واظلم مسألة بيرا إما ببردوام لسر أم عبادته لسر أم جورك برسته بردوام دبين حتى مساتيته ولقولك أخوة جوريا فرمي لسر زماني حتى دل زماني سامرية يعني لسر زماني بني إسرائيل قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي قلتين بابا موسى الرؤية بدوي أخواكي أقرر أخواكي والي راه أما أخواكي إيميا أما أخواكي موساشا بلا موسا لا يعدي شوى موسا رويل شوني كتر بنا أقرم أخواي قرب أخواي دقرير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لإجرامي أم قوما لخباستي أم قوما لنجاستي أم قوما أم قوما عنيد كافرة فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي بوي دوائي كوا هارون أزانيت إسفادين يقصبكات ولا برعوي كوا شقاق دورس نبيتو يعني فتنة كزياء تتقورة ترنبيت نناو بني إسرائيل قصناكات حتاكو موسى ديتو أفرميكات كدقريتو وموسى عليه الصلاة والسلام يقيني هي كوا بني إسرائيل إجرامي كردوا بني إسرائيل خباثتي كردوا لبرعوي خوا خبري داو بي علمي يقيني بيه بلام سبحان الله وكو بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة وخو قماني تياني خواهي قوري خبري دا بي يقيني هيك والروي داوا بلام كاتي هاتو تشاي بيكود بشاو بو معاينة وشاي بيكود لباك تحملي نكرت لباك تحملي نكرت أفرميت اوي كوا بيني لم شركا دواي اوي كوا أبوايا بني إسرائيل برامبر الله وفادار بوايا برامبر الله جل جلاله پاک بوايان عقيديان پاک بوايان عبادتيان زياد بكردايا شكري خوايان بكردايا بيني يوركا برستن موسى توربو چون تورنا بيت اگر ام اجرام ببنير غضبا لله توربو نكشبو الله جل جلاله فرموي يا كمشت كأيكاد وألقى الألواح سبحان الله أو ألواحي كوا الله جل في علا بدستي خوي نسيبوي أوامر نواعي شريعتك بو بني إسرائيل وألألق الألواح لداخيو لإجرامي أو شركي كوا بيني آقاي لخوينا ما ألوحكاني فردا لتوربونيا شكم انفعالي بوا باشان تاويدا وجان هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا هاي هارون إبرام تونتوني تو يشد بني إسرائيل أم إجرام أبكاد أم شرك أبكاد أم ظلال أبكاد ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري تولى أو أمري من درشوي أمري من الشكان لا آياتك تدعى فرميت وأخذ برأس أخيه يجره إلي وأخذ برأس أخيه يجره إلي سبحان الله لتوربونشا لدواء ويكواق سيلق لاكرد
تاوی داو جان هارون کردی ریشی مبارکی هارونی برای اینجا رای کشا هارون علیه صلاة و سلام وکل سورتکی احاتو فرموی قال یبن ام قال یبن هم چکم نرمونیان بو و اشیزانی موسا حقیتی بلان موساش خو علمی غیبی پیانیه وای ازانی هارون قصوری کدو لما سلا قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی تو ریش من مگره و اشیزانی موسا حقیتی بلان موساش خو علمی غیبی پیانیه وای ازانی هارون قصوری کدو لما سلا قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی.

شد خرابه بلام تفريقا يان بون دو فريق يان سي فريق ودواي اجاور ربدا ودواي كشتار ربدا فريق من بويا لترس اويا وتمنك وبني اسرائيل چن بارشيكي ليبيا توا خلافك يان قوري بيت يكتري بكشن لسر اولا قم نكرت وتم باب من نواح حتاكو موساد يتوا و وتم نكوا موساج دواي توقليم ليبكي بلي بواتكي لبني اسرائيل بويا من آرام مقرد صبر مقرد لكاتك شاكا نهيب ليان كرد نصيحتي انا مقرد بلام اوان بقصي منيان نكرد دواي اوي كوا بويدر كوت كوا هاروني بني براي صادقة ودواي اوي كوا بويدر كوت كوا قصوري نكردوا او جار قليل قومك اكات فرمي هاي قومم من فتريك الرويم بولاي ستوري سيناو لقل الله جل في علام ناجات مقرد عهدك من لقل ايوا امنا دور بكوا اجرام بكن امنا مسافيك زورم بيشو كوا اجرام بكن ده صالم بيشو بين صالم بيشو او خوايي كوا لبحر ايوا رزقار كرت او خوايي كوا لفرعون رزقار تاني كرت من الله كان تاني سر ابري استاكا او خوايا ده قررنو بفنا اغرم بخواي قورا بجورا فرستي دواي اويا انجا تاوي داو جان سامري وانت يا سامري سامري هاتا بيشوا لبردم اوهم بني اسرائيل ابو يكوا بوين اثبات كات كاما خبيثه كاما مجرمه كما هيجي بدسنيه وما في ثنيك ابو يوهات قال فما خطبك يا سامري هاي سامري توخ دمباسي توشيا خبري توشيا بواتكر او اخويا او جورك اخويا قال بصرت بما لم يبصر به او يكوا من بينيم لو رجي كوا جبريل دابزي بو خن كان دني فرعون او انيان بيني من بيني فقبضت قبضة من اثر الرسول لو خولي جير باي اسبقي جبريل محلقت فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي فكري يقول بوم هادو تنفيذ مكرد بلام ام قومة بقصي من يانكرد موسى عليه الصلاة والسلام لو ياكا وكو اياتكا فرميت وكو عقوبيك وسامري قال ابو يكوا سرشوريكات قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس برو حتى لدنيا مايتة حتى لدنيا مايتة دعاي ليك حتى لدنيا مايتة نابكك اللي ما ببينيت وناش بكسب ببينيت ويان هركس يكتوب ببينيت توقد لقلابكات يان هوايك لتوب دا درين سبحان الله خواي قروا واي ليكرت هوايك زياد بايك زياد لجسدي دي بداية أزاري بيقان توشي قرانتا يكرت هرشتيك بداية لبدني لجسدي أزاري بيقان أبوش يوازمه وحتمر أن تقول في الحياة لا مساس اتتواو تو لقل ايما ياكو تعيد بهاد شكم تو إجرامت كرت شكم تو سنوري خوات شكان شكم تو بران برخو الله بأدبيت كرت وإن لا وكذلك سولت لسفي أن تقول في الحياة قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه أغدار با أما بو دنيا عقوبت أما عقوبتي دنيا هركسيك دست ليبداد دست بدال ديوارك أو تو آزارت في عقاد أما وكو عقوبتك دنيا وإن لك موعدا لن تخلفه موعدك تيلا روشي قيامتك أخواي قورش سر شورد أكاد خزي بسر تاتيريد لناو جهنم إنجار تماشي خواكت بك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا نافر من إلهكم إلهي بني إسرائيلش نا إلهي إلهي إلهي تو كخود درست تذكرت أو جوركي كوا درست تذكرت دي تماشايك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا كوا تو ببردوامي عبادت تذكرت للحرقنا لنحرقنا يا قرق خوايا بائس الدفاع بكات بني إسرائيل واتماشاكا هم ينسيركا أقر خوايا با دفاعك على خوي ومستيستيونيت لنحرقن بتأكيد بنوني توكيد ثقيلة لنحرقن بارش بارش يكرت ستاني ثم لننسفنه في اليم نسفا انجا خوالا ميشكي اوي كوا مايوا لو يوركيا كآلتوني اقباط كان بون كآلتوني اقباط كان بون خواي قورجل في علاوي

الكواخ خير لو نبينا كخير لو نبين كم عاقبتي مالي حرامش هرسوت عندنا سبحان الله بلام أوبو أم امتحانا مجموعية كان تيكوتن مجموعية كان عبادتي أو جورة كان كرد ولا دوايا باداشيان عقوبتيان زور قرب لا الله جل في علا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا فريداوناو آو كشروناو بحركوا إن جاروا كده بني إسرائيل فرمي إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أو الله يا أو إلهي كواشا إستي فرستنا أو إلها أو معبودة الله يا كوا تاكو تنيايا وسع كل شيء علما كوا أخواي قبر علمي مطلقي هي علمي مسبقي هي بهموش تكلم قردنا أوي كوا رؤداد وأوي كوا لمستقبل الرؤداد وأوي كوا دواي مستقبل الرؤداد لقيامة أبمشي وازا مسلماناني بريز قصي موساش يعني قصي بني إسرائيل لقل أو سامريا مجرمة كتائب يديد وباب زانين لمودوا بني إسرائيل لناو أمسر قرداني كواوك عقوبيك أي خون لناو صحراي سيناء چيان بسراتيت لقل موسى قصيان چيان بسراتيت لسال موسى إن شاء الله تعالى لدرج ذاته أرون سر أو أحداث أنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله وبركاته. بسراني عزيزي راديو دنجي اسلام، خوش حالم لا برنامج سكوي شفاء كبرنامج شي راستا خويا انا ديتا پیم باش بو امزارین باسی خوین بردام بکن کلا شخ که با عربی پیده گوتی الحجامه. حجامه یعنی او چند ساله دوائی خلق زور گرای و سری بدا خواه زور کسیش کردی تی بابت چی تیزاری، یعنی او تامو چیج سنتی نهشت یکا لطبی نبوی باز کراو و لسنتی پیامبر صلی الله علیه وسلم اشاره پی کراو دنابو تفاوت شی تیزاری و هیت سوده چی با برانبر نگین او کسانی که باو شواز منافسه تیزاری دستدکن او بخواه انده گرهتوا ششمانی بلام چند فرموده چی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها بو در باره حجامه پیم خوش بو اشارت چی پی بکنو و حلوسته دستر بکنو و بتوانین ترجمه بکن در بو زمان شیرنی کردی بو ایوش سوده چیلی ور بگرن و ورده ورده در چین نو بابتکانی حجامه لسودکانی لکاتکانی چیلی بو چی بکره آیا افرچش بیکه یا نیکه و سیارانه ورده ورده جواب دادینو بلان پیش وی به توایی بکنم نو برنامه که پیم خوش بو لبروی که برنامه که راستا خویا جماره موبایل کن تن لبو بخیمه و هر بسیارکتن لباره حجامو نخوشی کنی تره بود اتوان پیوندی من پیو بکن با سه تلفون که کورک و زین و اسیایا کورک که 0750-327-02 و هر وازین 0783-430-421 و هر و آسیا 0773-495-46-46 لا فرمودکانی پیامبر صلی الله علیه و سلم هاتوا درباره خوین بردان یعنی کلاشخ که ابن عباس رضی الله عنه به فرمی احتجم النبی صلی الله علیه و سلم و اعطى الحجام اجرا. پیامبر صلی الله علیه و سلم حجامی کردیا او کسی که حجامی بو کردیا پیامبر صلی الله علیه و سلم لقابل او لمقابلی او لبرانبر او که حجامی لو کردیا کریکی پیدا و جرکی پیدا و او جا هندگ درین قاپک جو بوا هندگ درین قاپک گنم بوا هندگ درین شتی زیاتر بوا و اوشتا واری دکا او کسانی حجامه دکن پیامبر صلی الله علیه و سلم پی خوش بوا که پادش تشن سر بدریتی. هر وها باسی او کراوه آیا سر روژه باشه که لسنت دا اشاره پی کراوه لحدیث چه ابی داود که ابی هریره رضی الله عنه به روایت دکا ده فرمه من احتجم لی 17 او 19 او 21 کانت شفا من کلی دا. پیامبر صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کسیک ل دوای نیوی منجی کوچی و تا 17 19 و هر و 21 او سی روژا پیامبر صلی الله علیه و سلم ناوی هنایا فرمویتی شفای لبو همو جورا دردک لیر دا بسیار خوی زق دکاتو پیوستا ایوی خوشویست او رون کرنویا لسری بزانن خوی اساسی شفا لحجامه دا لو سی روژه دایا بلام هندک حدیث هیا پیچوانی او فرموده صحیحه و تراوه چون مثلا نوتراوه ناوی لروجانی چارشم یعن لروجانی شما یعن نازم روشه موشه روشیم بکاره نایه که نو روشانه نابی که رشاخ بکره طبعا خوش ایستان اما لیر داده بی بگره اینو سر او جمارانه که لناو مانگ دا اشاره پیکرایه واتا اگر هاتو 17 منجی کوچی اسلامی که تا نو روشی چارشم یعن نو روشی شما ئێمە ناگەڕینەوە سەر ئەو فەرمودەیە کە فەرمووتی لەو ڕۆژانە پەسەند نییە کە لە شاخ بکرێ ئێمە دەگەڕینەوە سەر ئەو فەرمودەیەی کە بە سەحیحی هاتووە لە زۆربەی فەرمودەکان کە ئەو سێ ڕۆژە جابکەوێتە هەر ڕۆژێک لە ڕۆژەکانی هەفتە کێشە نییە کێشە نییە ئەگەریش هەر قەلەقی واسواسی لە حەفتەی مەکە کە لە چارشەمەیە ئەو کاتە دەتوانین لە ڕۆژی جمعی بکەی ئەگەر ئەویش لەبوو نەبوو دەتوانێت ڕۆژی یەکشەم بکەی یعنی کە سێ ڕۆژت هەیە لەو سێ ڕۆژەی دەتوانی ڕۆژەکیان بەبەر ئەو ڕۆژەی بێخی کە لەگەر حەدیثی تر هاتووە کە دەفەرمێ نەهی کراوە لەو چە ڕۆژەی هەفتەی کە حیجامی تێدا بکرێ دەتوانی ئەوش تەطبیق بکەی بەڵام ئەمن ئەوەی کە پێم باشە و کە تێی گەیشتم و توێژینەوەم لەسەرکردبی ئەساس ڕۆژەکانە ژمارەکانە حەفدە نۆزدە بیست و یەک وهروها لا فرمديتش صحيح البخاري هاتوا كلا ابن عباس ورضي خالي بي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي الشفاء في ثلاث شفاء لسيش الداهية سيش رئيسية لطب نبوي كسرتساوي شفاء شربة عسل نيفرمي أكلة عسل فەرموتی شوڕبا واتە هەنگوین لەگەڵ ئاوتێکەر بکرێ بکرێ بە شەربەت بخورێتەوە هەڵی نۆشی نەک بخۆی ئەخاو دووشێ زۆر لێک جیاوازە لە عەرەبی ئەگەر تو برێ شتێک مەسەلەن دائیمەن لەبەر چ بە شەربەتی دەگوترێ شەربەت لەبەرەوەی شل کراوەتەوە لەبەرەوەی لەگە شتی شتر تێکەڵ کراوە مەسەلەن شەربەتی پرتەقاڵ پرتەقاڵەکە بخۆی پێشتر سائل نەبووە بەس ئەتوو کە بەس ئاوەکەت کوشیوە ئەو بووە بە شەربەت و هەروەها شەربەتی هەنگوین لەبەر چ پێی دەڵێن شەربەتی هەنگوین چین هەنگوینەکە لەناو ئاودا توێندراوەتەوە جا بۆیە بەو شێوازە ئەگەر دەتەوێت سوود لە هەنگوین وەگری وەکو شیفا بیکە بە شەربەت بیخۆوە و هەر لەو فەرموودەیەدا هاتووە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمویتی شفاء لشرطة محجم شفاء لشرطة محجم دا واتا او كساني كحجامة دا كان شفاء لبو ديتن بلام لبرت بيان صلى الله عليه وسلم اما دا بي لفرمو دا كان بيان صلى الله عليه وسلم مشو مشو ورد بينا فرموتي الشرطة شرطة واتا برندار كردن واتا بكار هناني چيرت يان بلين موز يعني كأو زور زور دقيقة خلق استابا كيف خوي بناو كاتيا يك با شفري دكا اويدي با موسي دكا اويدي با در نوكا درزي دكا هدي اشي نا لير دبي اتو شق بكار بيني شقا چي دو مليمي نك قرر بسري كابراي بكي شقا چي واي لو بكي بمانك شوي نكي تساق نبي تو كبدا خوا نشار زايان زور او حالتانا دكن هر لخويانو بناو دكون هەر لە خۆیانەوە کە هیچ شارزایەکیان لە بابەتی جەستەی مرۆڤ نییە لە بابەتی پێستی مرۆڤ نییە ئەو ئیشەی دەکەن کە بە حسابی خۆشیان پەیڕەوی سنەت دەکەن و پەیڕەوی فەرموودەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەکەن و زیندووکردنەوەی سنەت دەکەن بەڵام وەڵا سنەتەکەی وێران دەکەن تێک و پێچی دەدەن زۆر زۆر غەڵەتن وهەروەها دەفەرمێ شیفای سێیەم لە وكية نار لكي كردني برين لا دائما استجنا نو كوتر عربي كان لدشت كان زور علاجي كي بكار ده هندري اوش براستي لبر اوي كبير صلى الله عليه وسلم رحمة لبو عالمين ناقن زي ريبي بدب بكا اما لبو علاج كي بكار بينين الا لحالتي زور زرور نبي كأوش دقرت وصل بسبوريتي شارزاي لای کەسانە کە خاوەن تەجروبەیە چی ئێزگار زۆرن یعنی هەر کەسێک ڕاست بیتەوە پارچە ئاسنێک داغ بکە بە چۆچی کەسێک دابینی برێ وەڵا سەوفان پێچا دەکەم یان نەخۆشی خورشتت پێچا دەکەم یان وان لێ دەکەم ئەوە گوناحبار دەبیتن وی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی و ئەنا ئەنها ئومەتی عەنی الکەی ئەمن نەهی لە ئومەتەکەم دەکەم ڕێگریان لێ دەکەم کە كي كردن بكار بينن جابرزن حجامه زور روي هيا مثلا لون منا اما كباسي روجا كمان كده يعني جاري واهيا بسيار من ليه دكري آية آفرت كالبروي سوري من غانا دبيني دكري آفرت حجامة بك بلاي دكري اوش ديسان دقالت وصار بسبوريتي خلطشيك هبوا كدرلي بلاي آفرت دبي آسائية اگر حجامة بك جنا داتي هر اقصي كبرجي كتي هر بدو اوز عيدا دروا ك آفرت دبي حجامة بك بلام آفرت يوا هيا بخوي نزيفة بخوي آسني كما شان ملي قد جانا كي برنادا جانا سر برينادا كابري كبحساب اگر شارزاي او بابة النبي واهز دكا حجامة شيلو بك بيتا دبي خراتر دبي برئيزا اتو دبي محاولة بكي نقصة كاني لو برب كيو انك هندي شي تري شي لبستيني بخوي نزيفة ايش مادة آسني نمايا چه شي هيموغلوبيني هي چه شي تسندن فيتامينات ومادة تري هي چون دفع دخين اللي اول بقري لو رجعنا مامي شي اختيار وبتمن هاتبو سرداني كردين كالدوري عمري 8 سار 7 و 8 سار اقدبو كهات الجوري قوتي دكتور دموية كريبو قوتي دموية حجامي لبو بابمكم امش قوتم انتو دستت كرتيا او بيهزو بيتاقته كو دكري حجامي لو بقينا قوتي ادي سنة وباشا اخا كاكا قيدينا باشا سر سر سر سر ولا ايا او باشا لبو هم كسيكا نخي قوتم كاكا مشكلة نيا ديار وار حازل يبوكا حجامك بكري وبقصي خويا كسولي لو دكري قوتم مواهز دكم بابت بيوستي بخينة نات اما خيني لو بقرين بتشو ليرة لأن زيك تري شوين فحسك بكب زين خينا كيتونا فعلا كهاتو خيني كمبو اتشون دبي اتو بنا زاني بنا شعر زاي ببي اوي كالي بكول يوا يكسر بري بري ما مورد انشاء حجام زور باشا ازا جوسي روجان بقسا كان بنز دبي وهزك باش دبي بلام وشي ساد بوا ازا دبيني هنده دي دكويت النمالي يعني زور كس هيا هل لخو دكوي تسر حجامة كردن هل لخو لخو لقاسي دكا نعظم لو دستي دكا لو داشي دكا لو يدكا اوش كارسات براسي اوش خطرياتشي غلق غلق زوري هي خطرياتك اي اويا سل جهازي عصبي دشويني يعني او انديك بموسيدي دي جهازي عصبي سل اللي دشوي نازاني تبكا وايلي دي روجك دادي دادة تبي قوو هزو تواني تدا نابيني او جهازي عصبية او دي مزلي دراية مرقا ناقري للاق دكوي لپا دكوي بيهز دبي بيتوانا دبي جالوه مرزان حجامة كردن براسي شارزا يشي زوري دوي سودكاني حجامة اگر بيتو باز بكين لواني زور بتانا خيند بتانا وجيتان ليبو بي بلا موكو بيري هنانا ويك گرنگ ترين سودي حجامة مرزان او يكا كاتك كسيك او شو شي لبشتي دادري اگا دار كنوك دسيتا ميشك ميشك اعازك دنيرتا او شويني كشو شكاني ليدراو باشا كدس دكري بموز ليدان ببرين دار كردن اعازة چي نوية لميشك واد دادريتا همو اندامكاني لش كبرين اقلو شوينة هيا او انداماني لش وكو دل وكو زكار وكو كليا همو اندامكان خواهی گوره توزه خوینی احتیاطی بوده ناون لکاتی لی قومانی که خوینی لبر بروه او خوین احتیاط زی بگرده و جد لکاتی او برینه که لپش دکریتن که باشترین شوین لبو حجامه پشته ویا یعنی پشته سر فقراتی مل نوشانه کان او شوینه نه اساسا لبروی جهاز عصبی لبه زور اکتیفا در کپتک بو منطقه داده تخواری لبو بشکانی لش او موسیقی لیده دری او برینداری که دکری او میشکا اعازک دنیر تا همو اندامکانی لش که دبی ایوه او خینا احتیاطی للاتانا بچن او برینی تغذیه کن بله بوه کاتی که شوشکی لیده دای رجی چی باش خوینی لیده او چی بوه او اعازی میشکا هموی لجر أمري جهازي عصبي كون دامي دمار أو خينا هاتوتنا أو شو شي بلام إعازش كديتن زالي دوم كشو شكي ليدا ديوا أو خينا ناي بي تربوا أو سطا نوتنوي وحيا سطا يتوانيا أو خينا يكسر لو لبروي جهازي عصبي فرماني كد أو برينا دبي بزوترين كات قباد بي أو زعملي قباد بوني برينو دروز بوني قطماغي سر برين دبي كارا بكري بما تسرو دا خوش ايستان او خينا احتياطي كتن لم يجلنا وفاتر شي بانا وزقر مانا وضل مانا وكلينا وميشك لو زيانا كمايا كميشي ليها تدريد شلاي او شينيك حزامي ليكرا كوابو دبي شوين غرويك بيدا بي لبو اخويني كلنا او اندامانا حتو تدري بعد شوين غرو بيدا بو وكو اوي وعايا انسان لا شيء زور هلاك بي توزاي بي ماندي بي بتي حمامك بكا بتايبتي اگر توزك اي سار بخوي دابكا منا عيش دبي يعني دجيتوا هلا خاصة خانا كان بشويني انعاش دا قتري جيانوا بوجانوا بوجانوا يك بناو همو انداما كان يتزستد داري او بو شوازا كبو ما شكرنوا تالي من حالي بن همو انداما كان يتزستد كأتو كلاشاخ دكي كحجامة دكي سودي ليور دا قريتن جا زور بدو اقصانش دامرون مثلا كساني كان درين هو حجامة تايبة بشكرة والله بانكرياس اكتيف دكم
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دو

هر لکاتی کواش دایک شیر دادن با من دالکی چون پروردی دکات چون ورده ورده لقل لا إله إلا الله لقل عقيدة لقل إيمان با الله سبحانه وتعالى لقل روشتي جوان فيري أو من دالب كريد جابويا أو فروسيا وكباسم كر عزيزانم زور زور قرنقا كدايكو باوكا كخوان بيشنق بن چونك من دال يكم جار تماشاي رفتارو قفتاري دايكو باوك دكات روشتي أوان هل دكريد بزان چون ما مالان لقل يكتريا كان بون منا اگر هاتو دايكو باوك هر خريكي شربون قرر قرو هر او سلنا وما لكبو هم من دالا ورده ورده پر ورده دبير لسر او صفتا دعاي بآساني ناتواني تركيب كاد بوهي آج زكانم او پروسيا براستي زانستا يكم جار دايكو باوكا كاببنا قدوة باشان بين بزان چون ام من دالا هر قناغيك لقل قناغكانا چي برنامهيكي بودا عنيت چون پر ورده دكاد زو زور گرنگا كوا دایک و باوک او پلانیان هبه او زانستان هبه و هر وها هونریشه پرورده کردن هونره یعنی تماشا دکی آیا من دالک که لسرتاو تو اتوی پرورده بکی اتوی بتونو تیجی پرورده بکی یعنی بنرمونیانی اتوی بس حموشتی کوا گریا و داوشتی که کرد بوی جبجی بکی یعنی هندی جار بوی جبجی نکی هندی جار بوی جبجی بکی براستی بخوی زانسته براستی هونره يعني هند يجار تماشا دا كي كوا هلا كان دروز دا بيلنا وخيزاني كالا لان دايكو باو كانوا بو پر ورده كردين من دالا كان پر ورده كي سقطي عنده كان پر ورده كي ناتن دروزي عنده كان بو يلا كوتايا لأيندا او من دالا باش در ناچه او من دالا خراب در دا چه او من دالا ابيت قارو خفت بو كي بو دايكو باو كاكا ابيت براسي دايكو باو اغا دار بي بالي عزيز كانم او خالي كي زوزور گرنگا اما ابيت تماشا بكين او من دالا هندي جار پرسيار دكات هندي جار داواكاري دكات هندي جار بير لشتي گوره دكاتوا ابيت دايكو باوك براستي بتوانن چون ولامي من دالاكيان بدنوا چون ولامي كي گنجاو دروستي او پرسيارانا كديكات من دالاكا بيدنوا بالي عزكانم اما مسؤوليتا الله سبحانه وتعالى فرمي قو انفسكم واهليكم نارا يعني إنسان براستي أبي خوي بباريزيت وهر وها مارو من دارشي باريزيت لآقر براستي أم مسؤوليته لو كاتو دس بيدكات كمن دال لدعيك دبيت أبيت أو دايكو باوكا بونو منام هول بدن كوا باريكي حلال لريقي بازرقاني وبي إيشوكار وبيت بتوانن او من دالك قورب كان چونك هر من دالك اگر هاتو بپاري حلال قوربو او اميدي او دكريت ان شاء الله پروردهيكي دروستي هبه بويا ابي دايكو باوك خوان بدور بگرن لپاري حرام نابد بونو منا بپاري حرام شير بدريت بمن دالكا چونك هر لسرتاو اگر بو شوازا قورب بكريت خوابنا من دام من دالكي خراب دبيت بويا أبيت هر لسرتاوة أو دايكو باوكا خوان آمادبكن كا من دالكانيان بوشيوازا پروردبكن انجا آزا كانم چن خالكي براسي أبي دايكو باوك رچايبكن لو خالانا أوي كإنسان بتوانيت بونمونا تربيتيكي أو من دالا با شوازك بدات ك الله سبحانه وتعالى بي خوشا ايمي مسلمان كإسلام آين مانا أبيل لسر مبادئ أحكام كانوا آداب روشتي إسلام پرورده يمكن بله خالي دوام أويك أبي عقيدي كي جوان بيرباوري كي جوان بدين بو من دالا بو أوي لسري پرورده بيت هر لسرتاوا فيري بكين كوا خواب ناسيت كوا بيغمر بناسيت صلى الله عليه وسلم زور جار حرد بخومان بلين لا إله إلا الله الله أكبر ككاتك دز بنا خواردن دكات فيري بسم الله
بكين ككاتك نان دخوا وطواو دبي فيري اوي بكين كسباسي خواب كات بليت الحمد لله انجا او كاتا او من دالا خواي جوري دي باريزيد بلي هر كاتك كوا دايكو باوك هوليان دا سنوركاني خواي پروردگار نبزينن و احكام كان اسلام جيب جيب كان وكو لفرمو دكاتوا احفظ الله يحفظ يعني اما زوزور جرنجا اگر هاتو ايما باريزگاري من كرد لا اوامري خواي پروردگارو لا اوامري پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواي گورا دمان باريزيد بله خالص ايام اويكا براستي او من دالانا ابي پروردگام كين لروي زانستوا وهروا لروي روشن بيريوا فيري قرآن يمكن فيري فرمودكاني بيغمر يمكن صلى الله عليه وسلم أو كاتي كيتر ورده ورده كمن دال قشدك دقات سي سال چوار سال پين سال شش سال حوت سال أواد توان ريد براستي حتى تناند قرآني بيلا بربكي بري أعزة كان والله اشتوا هبوا ولم سردمش هبوا كمن دال قشتوت حوت سالان همو قرآني لبر كردوا خب تنها أو كافي نية بس قرآن لبربكات تيبقى لقرآنش پروردیکی قرآنی بکن پروردیک بیت کواب هل قلاوی سنتکانی پیغمبر بی صلی اللہ علیہ وسلم هر وها شارزای بکن لا سیری پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم لو آداب و اخلاقانا بزانا او مالا چند بخت ورده بی کاتیک منالکان بوشیو هزه پرورده بکن او دای کباو که براستی آسوده دبن یعنی بینی و معنا کواب دای کباو که لو پروسه بهر دکان بش دارن چند یک پیان خوش من ناله کان ابین کوا من دالک خوان روشتا من دالک کوا بو خوا صلحاوه بلان عکس کشی خوا پنامم ده او دایکو باوک چنک ازیت ابین کوا من دالکان خراب بیت هل نسون به پرورده کردنیان لمن دالی و بو یوان لیاتو کوا کات گورده بن ابنا جی اویک ازیت دایکو باوکان بدن و هر وا ازیتی دورو پشتیان ازیتی کوملگکیان ابن قارو خفتو و تنانت فریای اونا کون کواها مو روشه کیشه درو زکا اوان بچن کیشه کی بو چاره سر بکن و هر وها خاله کی تر اوه که او من داله پرورده بکره لروی کوملایتی او دای کباو که واب کن لو من داله بیان بن بو مجالسی ذکر بیان بن بو رخراوه کن بیان بن بو او سنترانه کوا من دال پرورده دکن با پرورده کی اسلامی فیری قرآن یعنی کن، فیری سنت یعنی کن، بیان بند بو مجالسی پیاو چاکان، بو مجالسی پیاو معقول، بله عزیز کنم اوش لروی کمالایتی و ابی براستی هر لمن دالی و من دال پرورده بکرید لسر او بابتانه، و هر و هر لروی عاطفه و نفسی شوا، زور مهمه، بزانی او نفسیتی او من دالام چی دوید، هندی جار ابی دایکو باوک براستی، آگاداری او خاله بن هندی مناله بهره هیا چون بتوانین او بهره ای بهیز بکین چون بتوانین او بهره ای گشپی بدین بو اوی آینده کی باشو ریکوپی کی هبید نروی سوز و عاطفه و ابی دهیکو باوک براستی بسوز و عاطفهش پروردی من دغلکه هم کن هندی دهیکو هندی باوک شیخ خواه پنامام ده هیچ سوز و عاطفه تک لگه منالکانی نانوینن عزیز کانم و زور مترسی داره چون که او من داله اگر او سوز و عاطفه نبی لمالا للاین دایکو باوشو نیبینی هستی پینکا دعایی خواب نابده اچیت دروا ممکنه خلکانی که خراب سوز و عاطفه هم بدنی او من دالش لرگا درچید بوی هر بلا من دالیه و ابی او سوز و عاطفه بدری با من دالکان و هر وحال لروی جسدیه و لروی تندرستیه و براستی ابي من دالکان پرورده بکرین و هر وها بهیز بکرین با قوت بن و صحتیان دائما باش بید فیر بکرین پرورده بکرین و بخرین هندک پیجبرکیه کتایبته با من دالان هندک ورزشیه کتایبته با من دالان او زور گرنگا با من دالکان ابي رچاو بکرین و هر وها لروی داهنان و لروی هنر و لروی ذوق و هر وها ابيت من دال لمن دالیه و پرورده بکرید اینجا کتایی دینم از زکانم هندک اسلوبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپرورده کردنی من دالان اوه که پیغمبر علیه صلی اللہ علیه و سلم زور ببزهی بوا زور نرمونیان بوا لگل من دالکانه
دور بوا لقسوتا و لتنوتيجيا و پیغمبر عليه الصلاة والسلام قدوه كي جوان و ريكو پیگ بوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة براسي أبي إمام بقرينو و پروردك كردين من دال بقرينو بزاين پیغمبر عليه الصلاة والسلام چون لقل من دال ما ملي كردو چون پرورده يعني كردوا و هر وا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قالتي كردوا لقليان ياري كردوا لقليان بلي عز كانم و هر وا پیغمبر عليه الصلاة والسلام من دالكاني والي كردوا كواها شوي مزقوت كان حسن وحسين لناو مزقوتها فرورد كراون قوربون أبي براستي إيمش بوشي وازم دالكان من فرورد بكين وهروها فيري أخلاق وآدابي جوانيانيش بكين وهانشان بدين بوشي بو زانستي شرعي أوشمان لبير نشيت دايكو باوك أبيت دائما نزاو بارانويان هبيت كالله سبحانه وتعالى أو من داليان موفق بكات أو من داليان صالح بكات منهجي بيغمر عليه الصلاة والسلام بريتي لا شوازي برورد كردنين من دالانوا هر لا بيشكوا حتى أوكاتي كوا قورج دبيت عزيزة كانم بو أندازي دينا كوتاي برنامي أمرمان داوا كارم لخواي پروردگار يارمتي من بدات بو اوي بتوانين بشيوازي كي تندروست و جوان من دالكان من هر لم من دالية و پرورده كيام كين بپرورده اسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويسانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خوي قورة برجي بسر دلو دروني همومان في خوش حالم كأوزارش خداي قورة درفتي داجيانم كزاري تشتريج بخزمة ايوي خوشويستو عزيز بقاموان خوشويسانم. اوشتي شي كبلغا نويستا جنو ميرت هردوك ديانوي جيانيان لو پري خوشيو شاديو كامراني بيت هش جنو ميرتيق نيا لكوري زوي حزل مشكلو غارغارو قرقرو هراو هوريابكا اصلا بلغو همو جنو ميرتيق همو آوات خوازي اويا كجياني شي زور بساكاريو زور دور لهمو غمو پجارو جياني شي پر خوشويستو اوينو عشق لقل يكتري ببنسر بلكو همو جنو ميردك تمناي او دكن كدائما لقل يكتر لو پري بحرمتو بريزو بقدرو بخوشي جيان ببنسر بلام جيان هروانيا زار بزار غمو پجارو مشكلة شيش ديتا پيش طبيعتي جيان وايا زار بزارش مشكلة غمك موقفي شي ناخوش حلوسي شي ناخوش خلافي تي قوسكوكا خلافي شي قورا پیدا دبی لبینی جنو مردا زابلام اقلیرا عقلاتی هر دوچان لو بدیار دکوی عقلاتی یکم پیاوکی کزبتی نفسی خوی بکا که خوی بگره لسشتی چی بچوگ نیکا تهرا شتی بچوگ گوره نکا مارکی سراو بن نکا سی والله مشکلی چی گزکو که روی داوا عقلاتیش نکش لو بدیار دکویتن کوا لی نگریتن پیاوکا بو قهر و خفت و مشکلی کوا شو بنویتن نخير باكو جني عقل اويا لينا قريتن اصلا يك ساعات دو ساعات بين ساعات اش بصر او غمو بشارة دابروا يكسر محاولة دكا بسو تلينكات دستي بياوكي خوي بقري الرسالة اشكو اويني بو بنيريو بيبلي بياوكا تو بولا من عادزي والله دنيا اوان دنيا ايما يكتر عادز بكينو او مالا خوشمان بكين بزهنم والله دنيا اوان دنايني كأمنو توبيكا أو شو سر بكينا سر سرير بلان پشت ماليك بكينو هردوك مال لدلغرا رك ماليك ببيتوا زابراستي أأليرا عقلاتي هردوكيان أأليرا بدياردكوان تون أم جنو بياوا أتوانن سيطرة بكن لاتوانن كنترولي همو أو مشكلو أو مشاكلانا بكن كلمالي رودة داتن. عزيزانم دزاني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بدای کوباوکا و با قربانی بین دزانی سمان پیدالیتن رول پیوان دکا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام دفرمی الا اخبروکم بنسائکم فی الجنه دفرمی پیتان بلیم افرتکان تن لبهشت چینا زخوش که برزم زور زور وریاب لمن زور زوان جوی بده من تاکو وصفی او افرتت پی بلیم که اهلی بهشتا تاكو صفتي او افرتت بيبليم كالي بهشتا كوات اغهر بياويك او وصفي كاستاديليم اوابو بابتي نيتساني افرتك خي مازكا سكو ام بهشتيا سكو افرتك صفتي تشي بهشتي تيدايا كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام وصفي كردو بافرتي بهشتيان پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمی قالو بلا یا رسول الله اری والله یا رسول الله ده پیمان بری با قربانت بین پیمان بری ابا چه افرتی که بهشتی بی پیغمبر فرموی ودود ولود او افرتانی ودودن قصه خوشن با محبت لگا پیاوکانیان روخوش لگا پیاوکانیان با عطف و حنان لگا پیاوکانیان دائما با عشق و اوین لگا پیاوکانیان ولود من دالیشان ده بیتن ادي صفه كيد صفه كيدي او مقصده پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي اذا غضبت او اسيء اليها اگر توربو ياخذ بي او كشتي شي برام بركرت اي صدليتن قالت عفرتك دلي هذه يدي في يدك او دسم لنا ودسم لا اقتحل بغمض حتى ترضي سبحان الله دليتن او دسم لنا ودست والله تاوم كلناكم يعني نانم او شو سرناكم سر تخفوا بنم حتى اللي مراضي نبي سبحان الله سبحان الله بزان امس صفات اهلي باشنا يكمين ودوده
زور محبوبه لكن لكن بياوكي خوي زور روخوشه زور دوبه بيكانينا زور بخزمته زور بعطوفه ودي هي ود دائما بياوكي دي بيني حسب خوشه ويسي ومحبه دكاتن نو بياوكي حرجناك بيني خوي بشارته ولا ببرت برتو قلي ونقد ونقود وطلباتي بلكو اصلا دائما حظك هل لكن خزانك دانيشي لبقس خوشي لبلطف خوشي لبهزك كعشقو اميني لنا وضل ديتا درو بودلي بياوكي كيدي باشان بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام أو صفتي ليا أغر غميشي هبو بياوكا ياخد مثلا أغر مشكلية كان لبين بيدابو ياخد بياوكا عفرتك عادز كردو غمشي داي عفرتك بشتي تيناكا بشتي تيناكا بري برو كيفي خويتي رز أو رزا قرصة أمني كشتيا همو زاري أوهام ليدك همو زاري غمم داتاتي همو زاري مشكلة منو بيدادك والله قصي لقلناكم والله كو أو غمي دايتا من أمجد بي غمي بدموي كو أو بشتي تي كريمة دبي أمجد بشتي تي بكم نا بلكو دي دستي دا قريتن هل أصلا دست قرتنكا أو رسالة شيء زور عظيمة لأفرتك وبيا وكي رسالة شيء زور قورية لأفرتك وبيا وكي بيدالي والله من أوشونا خوم تأكل يوم راضي نبي أوشونا خوم تأكل يوم راضي نبي أبن قصية فعلا دلي بيا وكي خوي بوخي رأجيشي وأو مشكليش كلا بينيتان أبيت بهل مبرو آسمان درو أسريشي لو معلنا مني زبراستي حقيتي أم أفرت باقي بي حقيتي كوصف أهلي بهشتي بدريتي حقيتي كوسام شرف أهلي بهشتي بدريتي لبرتي لبروي نيهش بياوك بغم وخفت سر بنيتوا نيهش بياوك بغم وخفت بياني بالسر إيش تزاني أو بياوي كوا بغم وبخفت وبري بكري لمالي تزاني حتى لإيش مشكلة هي تزاني أقام رازعي بزور تورط تندو ترشو تفتا تزاني أقر أفراد بياوكي بمشكلة بري كرد لقالي بيقناها توا لقالي آش نبوا دزاني بياوة كبياني لدري أو رخي العالم دردكا والله أجر وستابي قرب صار عمل كان أجر مدير مكتب بي قرب صار طلب كان أجر مدير دائرة بي قرب صار موظف كان أجر مسؤول بي حال قرب صار عمود زبراسي دبي زور زور لو حالته دا أفرد عقل وجيل بي لنجر أم بياوة بغم وبعاد زي أو شو صار بنيتوا دزاني شيطاني ملعون أزيزانم شيطاني ملعون سنفيرزانا ما بيتان بلم هدف آواتي شيطاني أويا كجن مردك ليك عادز بن هم هدف آواتي شيطاني أويا أو جن مردك بشتيك بكن تزاني تسوسوسة شي لو جنكي ديني ديري لو نقري بيك ديوا صدزارتو تنازل لبر كرت سيا تنازل لبر مكا أو بشرعتو إش بشرعتو أو بياواتو جني لو تنازل لبر دكي خشتي برازم والله هو تنازلني والله او اتو او تنازلني اقدستي بيا وقت بقري بري والله نانم حتى او شولي راضي نبي او تنازلني والله او قوريتا والله وسامي شرفتا والله عقليتا والله خوشي خوش وزراني مالي خود دروز دكي بلام اقا اما بي بجي الشيطان بكي كشيطان بيدري لو دقري بيك ديوا لو تنازلني لبردكي صد زارتو تنازل كري والله تنازلناكم حتى بخوي نيت تنازلناك او دستي شم ماز نكاتن زبراسي ام حالتا اوه مشكله درو زكاتن امي لما المشكله كان قورترو غما كان قورترو وف مسافه كان بين جن مرد زياتر دكاتن اما اين نفسي كاتش سبحان الله وسوسه دين تناو ضلي بياوكي زان الشيطان ملعون عزيزانم ورياي بن او شيطان زور بيسه لعنتي خداي لبي زور زور بيسه دي توسوسي لو بياوكي دي كورنكي ها نكي دستشي هنا يخشق إلى دستي دا نكي تنازل بكي لبوي ها نكي بياوني خود با بياونا زاني درده چي بده بابا دماري شرنكا درتي لببي داربينا نا عزيزانم نا والله او الشيطانة والله او الشيطانة واللي دكاتن كوا او مالا خوشي وشادي لي بروات اصلا غمو بجارة بكوتنا او مالا دزاني اللي انزارتي شيطاني قورا همو الشيطانة كاني خوي خر كردوا قوتي ورا بزانم جهان تان شتيك تان كردوا حتى وسامي شرف وقوريتان بدمي حتى تازي وقار وقوريتان بدمي يكاد قوتي قربان قربانم خوش بي من وازم لفلاني نهينا حتى زناي كم بيكر دير برو لبي دانشا يكاش كده قربان والله وازم لفلاني نهينا حتى ظلامة تكوش دير برو لبي دانشا دين حر دين وامان كر يقدر دير والله قربان وازم لجنو ميرداش نهينا حتى تراقي دا دير عفرين أتم دمي ورن تازك وهديك وخلاطك يبدا نوي عزيزانم
بزانه همو هدفی شیطانی اویا کژنو مرد لیک زدا کاتوا کعائله عبادت بک کغمو پجار لنا مالکان بتینیتن بلام اسلام خدا قران شریعت نا اوانی ناوی خوشی اوی خوشی جانی اوی دی بوی پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمی پیتان بلم افرتی بهشت چه افرتی بهشتی چه او افرتی کصفاتی بهشت یعنی هی چه چه رسول الله او افرتی دست لکات دستی پیاوکی علی نانم بخوای خوم ناس تتاوان حتی تو من راضی نبی حتی تو عفوم نکی حتی اگر دنم آزانکی بخوای او تاوان نانویتن والله او تاوان کوره بی اگر بنویتن اتوش بخمو خفت و سر بخیت سر بالیب آلو کاد شیطان عقی خوی دردی دستانی خوی دردی پرتی خوی دردینی خود تقین تو لتاوان چبکا خو باو دیواری باو دیواری دادا ای هوار نمتوانی او عائله تیک بدن نمتوانی او عائله تفنیش بکم نمتوانی او عائله خوشی و شادیان لنا و هر گرم عزیزانم با ایمه وبکین بخو من شیطان کن در بکین لماله با ایمه وبکین خاصتا افرد که پیاو بلی نرین برای عقدو بغزی قیم ترو توختره بلام افرد با او درزه یکم بینه با تاکه و پیاواتی و خیرکه با با افردکه بی با بعطف و حنانی خوی با لطف و زوانی خوی بلاو قشنجی خوی با ناز و گوزی خوی زور زور با زوانی لگر پیاوکت که والله پیاو هر افرد دو قصه بکن دروخه تمام یک قصه هیچی لدل نامینیو لگری پیک دیتو اما اگر پشتیان لکرت او شیطانی لو لای خریچی ام بو شیطانی چیش خریچی ام بو بخدای او جیان زور نخوش دبیتن والله او مال ابید با قزل قرد تمشای دمتاوی من دالکان بکن تخوا تمشای دمتاوی من دالکان بکن تا کاتی کدای کباوگ جون مرد مال لیک عاد زبن بزن او مدالانو چیان بسرده چنده توزی غم و پجار و خفتیان لصده متاوان انیشه خلقی خینده نیشان نابی والله زمان داله حست و شعور زیاده بدزی ده گریه زور ده گریه زور زارانه بوده بینی جونی مر کاتی که پیک هاتی نوا کاتی که عشق بوی نوا من داله کان هاتی نوا گوتی تیان دای بابا والله او فتره که اول یکتر عادز بون اما هر ده گریان اما هر لغم و خفت دابون فعلا وای زور دگری زور زارانه بوده بینی جونی مرکاتی که پیک هاتی نوا کاتی که عشق بوی نوا من داله کان هاتی نوا گوتی تیان دای بابا والله او فتره که اول یکتر عادز بون اما هر ده گریان

الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خوش كبراني بالرز مهم ولاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزانا بشبه خواي بروردقار لتن حلقيك وزنجير باسيك لخزمة إيوي بالرز وخوش شويز دعابين بو ناسيني تفسيري قرآني بيروزو مدرسة كاني أو زاناو داناو أو كتابة برزو برزو ببتاني كالبواري تفسيري قرآني بيروزا تاكو إستا لمكتبة إسلامي بونيان هي جناب تاخوتان زانن بوي كوا هر علمي قوري يكي وتاچيو پاچيكي وأفضليتو رزكي أقريتو بو أو بابتي كعلمك درباري أدوي بقدر أوي كبابتك بابتي شو برزو بهزو ببيز بي أو بدل نيايه ومقامو بيجي أو علمي قورترو برسترو برستر بي أقر زانستيك درباري كلام رب العالمين ولناو كلام رب العالمين درباري كتابي خواي پروردگار كقرآن بيروز آخر كتابة بدوي بدل نيايه و أو علم دبيت علمي شي صاحب فضل وهر وها بيجو بايا إما خوات أنا زانن ويك بالنسبة إنسان مسلمان سر شوية كم معرفة زانياري وزانستو وهر وها تاوجي هلنجاني دنيا بيني إنسان مسلمان لقرآن بيروز ودس بيأكا ويبقدر أو إما لخدمة قرآن بيروز بينو لخدمة قرآن نزيك بينو لو علم زانستان نزيك بين كلا قرآن بيروزان نزيكي نزيكن بدل نيايو أول نقطة حقيقة نزيك ترين زانست التفسير يكي كلو زانستاني ك لدعيك بوي تاريخي إسلامي وحضارة إسلامي وهروا عقلي مسلمان مرحلة قناغي تايبت بخوي هنا بش برب العالمين محاولة دكين بشيوازي چي كرت فشوازي چي پخت ووي كوان مسافي چي دود كاو علم خوي بديانو بسطانو بقرب هزاران كتابي لسر نسراون بهزاران زاناو داناو مفسيري قورمان تمني خويان لو علمي بردي تسري محاولة دكين بشوازي چي پختو زماني شيريني كردي من لقل ايوي بررزو خوشويستا گنگشو دردشي او بابتي بكين هتاوكو بتوانن لو علمي سرداوك هلوكن وهروها معلوماتك تانهبي وكوي ألين مسقف أو كسيا كلها وشتشتشي بزاني ولا شتشيش بكامليها متشتكي بزاني زابو تفسير عزيزانم بيش أوي كأما بين سر تفسيرو قناغ كاني تفسيرو مرحلة كاني تفسيرو بيوستمان بتسن وشيشي هيا وقت مدخليك لبو شار زابون لو بابتي هتاوكو برد لوي كبتين سر علمكي بزاني الموضوع اكا باسي تيا باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلوكن سن شتيك بيوست بزاني كمين يان قرآن قرآن تيا تعريفكي تيا لچوية وهاتوا دو مسألة تفسير تفسير تعريفي تيا جوري چندن ولا مان كاد جانب اللغوية كو اصطلاحية كي معناي تيا سيمين يان وشي تأويل تأويل يكا كلو مصطلحاتاني كي لقل تفسيرها جويت لأبي لقرآن بيروز شهاتو معناي تيا شون لي حالي ببين زانايا تيان دربارة قتوا وهل وها بسياري توارمينيش اويا بوتي بيوست مان بتفسيرها يما لكاتيكا كأزانين كلام رب العالمين جل جلاله وبيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة كان بيغمبر لي دواون إما بوتي بيويس مان بو تفسيرها يعني زانان لو يستا تفسير قرآن بيروزك أما نو تنسم كيشي ديكا كبيويس مان بيتي براسي وبيويس تيشي طالبي علم وأو كسيك بدواي معرفة أقري درباري أمبابتانا شتيك بزاني ما بشتواني خواي بروردي قاردس بي أكي تعريفي كمين تعريفي قرآن تسكى موضوع أكباسي قرآن قرآن تيا عزيزان زانيان كات بتابتي زانياني لغة عربي كاتي كديانوي تعريفي كلميه بكن عشناد بكن بمفهومه مدلوله معناي تسمكة دو تعبيرات يعني هنا
تعبیری چان تماشا اکی لکتیب کان دستکوی داری اما تعریفی چی لغویه همشان تعریفی چی اصطلاحیه فرق لبینی او دو تعریفانه چیه و خوی بر لوی که اسلام بی بر لوی که خوای پروردگار قرآن بنیری تخواره عرب بوشه بزمان عربی قصیان کردوه او مصطلحاتانی که بشه چان که لقرآن بکار هاتون تماشا اکی لدیو عربا پیشتر بمعنای چی دی که بکار هاتون زالو اوی که اما او معنای بزانی لطور جیدای اگرین و سر زانی بی لغی عربی پیش هاتنی اسلام بزانی او وشانه بچه معنای لا زمان عربی و لسان عربی بکار هاتون لو خاطری اوی بگینا حقیقتی معنای او چمکی که دواتر بویت مصطلحة شرعی بویت مصطلحة اسلامی لوی که گوتت لغوی او بس تنال زانبی لغی عربی زا استدلال با شعرکا استدلال با اقوالی که برای چو با دویه که چون کلو اوان صاحبی لسانه که اینا بزانو شکیان کو بکار هینا دواتر که نقل کرده چو که بشه چی زوری و شکان للغی عربی نقل کرده اینا پیشتر به معنای چی بکاراته بس لبری ربطک لما بینی او معنای و دواتر که گواز رایته و لو علمه چی تایبت و مصطلحات شرعی و مصطلحات علمی ربطکی لبینی هردو که گوازتی تیانه و زالو اوی که معنای که و دیار بکوی پیویست من بگرانوی لو سر چاوگو اساسو بکارهنانی اصلی و شکی لزمان عربی و لزاراوی عربی ده لوی قرآن للغتی طبعا اما للغی عربی معنای چی هیا ولا معناه اصطلاحيه كشكاتي كبويتا ناوله بالقران معناه شي ديك هي طبعا عزيزان لو انا جاك ابري ابري باش ما مستا قول له عندك خبو تشتاني وما عندك زاني عزيزان القران كلام اخوي پروردگار قران اخر بيان اخوي پروردگار لبو انسان تيدا جياني انسان تيدا وجودي قانون ياساو واروها تصوروني دنيا وقيامه انسان تيدا ولا ما كاتش دابا راسي مشغول بون بقران وبو علمانك نزك مانك انا القران بعباده حسابها توزاني خواي پرور ديگار جل جلاله ولا قرانك افرم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور خواي پرور ديگار افرم اوانيك كتابي خواي پرور ديگار اخوينا ونوجكن واروا نفقات خير وصدقات يعني الى ماركان باشكلاي وبنيني اوانا لتجارتی چی قازانس کراو دان بردوان براون یعنی خواهی پروردگار جل جلاله کاته که و پیغمبری افرمی علیه الصلاة اقرأ باسم ربک الذی خلق یعنی که افرمو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بزانه بس جوی را گرتن لقرآن السبب لبو الرحمی خواهی پروردگارو لوی که بگی انسان چو مرحوم چما یو کی اتو بتسی خدمت قران ولا خدمت قران دابی وخلط شي فیر کیزان پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القران وعلمه باشترین کس لی او کس یک خو فیر قران بی وخلط شي فیر کا ولا ما کا دت مرتبه چی قیامت ته ک پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم ان لله اهلین من الناس خوای پروردگار جل جلاله کوم ولا خلق چی تایبته قالو یا رسول الله من هم یعنی رسول الله او انا چین قال هم اهل القران أهل الله وخاصته أو أنا أو كسان أنا كواب قرآني ومشغول قرآن اللي بركة تدبر القرآن يعني تفسير القرآن أكن قرآن بخلج أنا سين معنى ورافي قرآن أكن لخدمة قرآن دائما تقراءة كتابة تدبرا أو أنا شين أهل الله وخاصته أو أنا خلقانك تائبة برب العالمين يعني سبحان الله إنسان تنبرز أبيته وكاتك لقرآن بيروزان زكبي حتى أو كسان يتماشى بكل الدنيا أشكو تحرى زانی که کلا وشکو تا گورانی که زور نایدیو لوله بروی قرآنی تیدا نازلو مانج رمضان مانگی چی گوره لوله بروی شهر رمضان لنزل فی القرآن لبر قرآنی گوره بو اگر نخو ما باقی مانگی کانی دی که لمن که دا حضرت جبریل علیه السلام گوره پیغمبران بلام لو نایدیو لنا هم پیغمبران لبروی ناقیل قرآن دلی پیغمبری خوا گوره ترین دلی دنیا چاکترین دلی دنیا پاکترین دلی بشر لوله بروی حلگرو و هر وها مستقبلي قرآن بيروز بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني كمات الليلة أبي بزاني انت مشغول بون بقرآن خوي لخوي دا عبادته زابوي إنسان اگر بيتو بتستنايو خريق بيو لقالي تشار زابي وخلط شفير بكا أو بدل نيائية و لباشترينو لتاكتريني مروفا كان زا عزيزانم
لين وسر بابتا كمان قرآن للغدا بتساعتوا زنان أهل علم متفق لسروي كوا قرآن لفظ قرآن اسمه نفعلا ونحرف شاء يعني ناوى بلان خلاف يعني لسروي آية أو ناوى ناوية مشتقة يعني ورجلا لشتشي يعني ورنا جدايا كورجدايا آية قرآن قارأ ورجدايا معنى قرآن أهم زي لسر مهموزة قرآن يعني أهم زي لسرنيا لوي خلات يعني سم قوليك أنا قوليك من كشافعي رحمة إخوائي بروردقار اللي بيتبني أو بابتيك ولي قال ابن كثير والزور جتش لزانيان في أنواع كشي قرآن ناوة تايبته بقرآن مشتق نيا راس وجد إنجيل وتوراة كلها تناوى ورنا جداينا بهمان شو وشيء قرآن ناوى كتايبته ودان درايا خواي بروردقار جل جلال ولا بو قرآن دانايا يعني مهموز همزيت يدانيا وهروا لتسل قرأتوش ورنا جدايا بهمان شو لهيت اسمه شي ديك نقل نكرايا لكلمة شي ديك نقل نكرايا هاتبي لبو قرآن بكارادي أما قوليك قولي دوام بيانواع بويك ولفظ قرآن مهموزة بيانواع همزة دار قرآن أيش زوجان لبين خويا عند بدوبش عندك بيانواع مصدرة مصدر قرآن مصدر قرأة فمعناه خويا النوى يعني تلا دعاء نقل كرايا بويت اسم لبو أو كلامك خواي بروردقار جل جلاله لقرآن ناوي لبو قرآن أو بدليلي أو آيتي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني تبع شكا أقربيتو أو دان داري فإذا قرأناه تيري دلان كوات اللي قرأ أي ورجلاء أو يعني كرديتا فاتبع قرآنه يعني تبع قراءته وان دارين لتلايب معنى قرأة ودومين يان بيان بوي مصدرنية بلكو قرآن وصفة لسوزني فعلانية قرآن مشتقة لقرئي لقرئي ورجلاء بمعنى جمعة لو بيانوايا وكو قرآن يعني كذري قرأت الشيء قرآنا يعني جمعته وضممت بعضه إلى بعض يعني هنديكم بالدا لاي هنديكي تريان لبتس قرآن ناوي لين دري قرآن لبروي جمع قصص يعني كوي كردي توا تيروك كان قرآن وأمر ونهي وباسي قيامتهم وبابت كان لخودا قرتينا قولي سيمين مان بيانوايا بويكوا قرآن لفظ قرآن مهموزنية بمعنى ويهم زي تيدانية بلام اوان لبيني خوشان ديسان اختلافيان تيداواني كبيرشان ويهم زي تيدانية بيان ويا مشتق أصل قرآن كي لسور جدا لدو رأي هنا هندي جان بيان ويا مشتق لقرنت الشيء أي بالشيء يعني أو شتيكم بالدا لا يشتيكي دي كام مقارنة يشتيكم كربشتيكي ولبتسناوي لندرا قرآن لبروي وقت باس ما كرت لبروي قرآن موضوع كان يهمو لبالي يجدي كان يعني صورة آية ومشتقان طاو كريه قد كي رأي دوم بيوا مشتق لقرائن جمع قرينية قرائن لبروي هر بشكان لقرآن تأيدي بشكيتر أكا راستي بشكيتر يعني قرينية لسر راستي بشكيتر يعني أما صراحة بشك زور لزانان قصي شافعيوان تأيدا كان بويك وقت قرآن كاسم وكاسمي شا مهموزنيا ومشتقشنيا بلكو ناويك لبو قرآن دبو كلام خواي بروردقار بكار هاتوا وكو إنجيلو وكو تورات أما ببختي قرآن لجانبي لغوية لجانبي إصطلاحي شوا تعريفاتي زوري لو كرايا يكلا تعريفة تاكو باشو كوكره وكان هم تعريفة قرآن تعريفة كي وبريتية لو بيامي خواي بروردقار كبو سر ضلي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام نازل بوا وبو سر قلبي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نازل بوا بواصي سيدنا جبرائيل لفظ معناه كي جواب مشكلة شي زور هي لبيني علماء متكلمين لفظ قرآن لفظ معناه كي أما باستة سيدا كين باستة ويكين بيش أوي كقرآن نازل بي أو قرآني كلا بيش بقات اللوح المحفوظش أو قرآن كلامي خواي بروردقار زالو تماشا كي جماعة قودت يعني كلامي نفسي المهم أو كلامي كبيش أوي بقاته بشر بيش أوي بقاته لوح المحفوظ أوي كهيا للفظ ولا معناها كي كلامي خواي بروردقار جل جلاله وهروها نسراوة وإسان لو قرآن لو مصحفي مبوني هي
وجيشتي أما بتواتر لبيغمبر قوة صلى الله تعالى عليه وسلم وخوين نوشي عبادته بصورة فاتحة دسبئك وبصورة ناسش كوتايدة أو التعريف كيتي زي التعريفات دي كشي زر دبو كراينا قرينج ليرا أويك طالب العلم أو يبزاني بويك أو يك كلا تعريف كاني زي أجر بستيش زيادة بست دبابة كي دتواني زيادة دخول لكتاب كاني ديك بتابتي لكتابي علوم القرآن بتابتيش الإتقان في علوم القرآن سوطي مناهل العرفاني زرقاني وهروها مقدمات عشري تفسير كي ابن عاشور التحرير والتنوير زور لو كتباني لباري علوم القرآن لم بابته دواوا أما باس قرآن بو باس قرآن ما انطواو كيرد وأروا موضوع كمان بكو تاي هنا استعدينا خزمة بابته تشي ديكيك لو تسمكانك جمان ليبي كتسيا بريتي للتفسير باش أو قرآن ما نجوي ليبو أو قرآن لو خاطري أو تي بقين بيس بان بالتفسير باش التفسير تيا وشي تفسير معناه تيا لإصطلاحة معناه تيا باب زانين وشي تفسير تبي ويستشمان بالتفسير طبعا عزان تفسير للغة لا فسري ورجداية فسر بمعنى يعني كشفي كرد بمعنى أشكراي كرد مثلا كابرا دري فسر كقوتت فسر لبو دلالة لبو تسي لبو زوري لبرو القرآن معناي تسرو معناي برن وعلى إصطلاح إش الميم وتفسير لمعناي لغوية كي بمعنى أشكرا كردنو بمعنى بيان دي ولا إصطلاح إش هو إزاحة الإبهام عن الألفاظ القرآني المشكل لا داني بردية لسر أو وشاني كلا قرآن دبنا جيجاي بسيار لبو كابري خويدر يعني يكم جار معناكي وديارناكوي أو الكشف عن الإبهام في المجمل والكلمات القرآنية ناخد لاداني بردية كشف كردني معنى مجمل كان قرآنية كبيوستان بتوضيح حياة وتوضيح مقاصدها وأهدافها وهذا الرون كردنوي هدف مقصد كان قرآنية قريق ليروي تفسير هندي شتكاة تفسير كان ألين بريتيا لو قاعدة ولو ياساني كتعامل لقل كلام خواي پروردگار كابو اوي كوالما بستو معناه واتا كانو وهروا اسرار القران انسان ليتي بقاو ليني زيغبيو بيغاتي طبعا اما تعريف زانيان لبو علمي تفسير كوات التفسير شو باقي علم كان ديكا يك كلو زانستاني ك ربطي هي بتي با اشكر دن لسر كلام رب العالمين لو خاطري وي معناه كاني ما بستكاني أهداف ومقاصد كاني زيادة لبو كابري خوينر وهلبو زيادة لبو كابري طالب العلم وديار بكوي كابري بتواني أحكام القرآن بواسطة تفسير لا كلام خواي پروردگار جل جلاله هل بلنزي وتيبقى ولي حالي بي لي نزق بي تولي خطابي خواي پروردگار كابري لواني بسيار كازابري باشما مصطفى مادام أو كلام خواي پروردگار جل جلاله خواي پروردگار لقرآن فرمويتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا باشا خواي پروردگار جل جلاله لقرآن أفرمي أي خلطشنا أمن بلغم عن لبونغو نار تخواري ريني شاردر من لبونغو نار تخواري ولهمان كاد لبومان لبونغو ما نار نوري چي مبين يا باشا كمبين بي عشكرا بي بيوستي بتفسير لوتي أنا وتخواي پروردگار أفرمي هذا بيان للناس أو قرآن بيانا بيان بي لبو ناس وهودا وموعظة للمتقين بيان بيوستي ببيان هي تفسير لوتيا يعني أخوة البروردقار كأفرمي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ما دام بصير بي ما دام رين نشان در بي عشا بيوستي بتفسير لبوتيا أخوة البروردقار جل جلاله خوي لقرآن أفرمي القرآن باشا تشخوي تفسيرك أفرمي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير أقر كافر كان شتي كان لبوتو باس كرد بي إما بتفاصيل تلو وهربا بتساك تلو وباشتر لبوتو من باس كرد بي إيه باشا مادام قرآن بخوي نوري مبين بي بيوستي بتفصيل وبتوضيح لبوتيا بالي با لبروي لغة عربي برزانم لغتك تيدا وش ساز يكي آوا يعني هاتوا وش مشترك هي مجملي هي عامي هي خاصي هي خطابك بخطابي بلساني عربية بلساني عربية مبين وكوخاي پروردگار فرمي مطابقة لبو قواعد لغة عربي وهذا السيد سردار بسر لغة عربي بلا يكشتي هي يعني وكوي الله نوعيته فريدة
عربية شو بتيا بمعنى أوي لسروي أو لغة مستعملية كعرب كان فيشتر بكار يعني هنا وبرك وك أوي الله أو بري بيعني لغة عربية لو أو لغة كوايا لهندك وش سازية لهندك توضيحها ممكن إنسان تماشى بك عامة بس لأن أو عامة ممكن ما بس تبي خاص بخاصة ما بس تبي عامة ولا ما كانت تجاري ويا وشكا مطلقة وشتش مقابل درستش مقابل مقيد بكاراتي عامة خاصة شنو مقابل بكاراتي شون بتوانم تعامل لقال أبو بابتان كم ليروا إنسان بيستي بتفسيره ليروا بيغمبري خواه صلى الله تعالى وسلم دوايا وكو دين سر إيشي بيغمبر لتفسيرات سبوا صلى الله تعالى عليه وسلم دين سر بابتك إذا زانين موضوع بابتك تسيا أما لبرتسي لبو جوابي أو بسياري بيستان بتفسيره لبرتسان شتيتش يك قرآن بيروز هاتي تشريع لبو أساس لبو أصول حياة وكاتك هاتيا قرآن تفاصيل ندايت بابتك يعني أو تشتاني كبيوانديان با طبيعتي بشري وابي قابل قرآن كارنبي تفاصيل دايت يويدك التناشتة باس كردية وكو أساس وكو متنك باس كردية أو متنك بيوستي بشرحة لو خاطر يوي إنسان بتواني شتي لي بهالإنزيل لو حالتها يو هالإنزانة دي بيتسبكين دي لخزمة بيغمبر ولخزمة الصحابة ولخزمة التابعين ولخزمة اللغة العربية ومقاصد القرآن ومبادئ القرآن بينتا وكو بتواني لحقة كين يزق بينه دو قرآن سن معناه دقيق وهروها سن كلماتي شي وكوي أولين ناس شي تيدان كلمات القرآن كلمات أنا كان خلود يعني بمعنى أوي سق بستونين بزمنك لو كلمات واي بكار هناينا ذكرية مثلا تفاسير ومعنى مدلولاتي زور هل بقرن وك أوي كإمام علي فرموتي حمالة الأوجوه سن وجهك لنا وخويا عند قرن سن ذكرت سن خويا النوايا لأبو بكرين و ما لهمان كادا سيمين يعني قرآن سن حادثة وروداوة تيدان أو حادثة وروداوانا بيوستيان با ودقرتني اعتبار وهروها درس ودروس حياته مثلا تماشا كيتش روش بنو إسرائيل يا تيدايا تماشا كيتش روش أمتكاني بيش إسرائيل يا تيدايا باس لخلق بشريتك هندك لو روداوانا بيوستي باتشيا لو يبيغنبري قوة صلى الله تعالى وسلم هندك بابتا مداخلاءك التوضيح أدات بابتك لو خاطر فهم إنساني با فهمك غلط نتي لو خاطر إنسان بتواني پیامکی وکو خوی بگینی لخاطری بتوانی لا ندال کلامی خوای پروردگار جل جلاله و توارم نشان لا لغه عربی هند کلمه عربی غریب هیا زور زحمت ان لبوتی گیشنی ممچنه مثلا کابرا تم ظاهیره کی بمعنی یعنی هندک مصالحات تایبت با مفهومي تايبة باهاتني في فكر حضارة إسلامي مثلا إنك لو أنا الزكاة إك لو أنا الصلاة إك لو أنا حج لو أنا الصلاة بيش بيغمبر شو بي صلى الله عليه وسلم أو صلاة نبوة حج هبوة بلام أو حج نبوة زكاة هبوة وكو صدقات بس أو زكاة نبوة وش الشهيد مصطلحك تايبة بقرآني مثلا يكون ملك مصطلحات أو مصطلحات أنا بيستان باتيا بيستان بتوضيحها بيستان بوية كبزان الوجهي أو وشانا مقاصدي أو وشانا وهروا النتيجة أو وشانا لچين در إخوان أبينو لوي بيستمان بقرآني بيروزة بيستمان بتفسيرة لو خاطر إيوي لو كلماتانا تيبجي أما وكو تفسير أي تأويل باب زانين تأويل تيا طبعا بر زانم تأويل شيء كلام مصطلحات أنا كزور جمل اللي أبي لقرآن بيروزا وجوده هاتية موضوعك بركار وبردستا زورك لزانا لسر أوبا بتدواون وقصيان دربارة كردوا باب زانين وشي تأويل لما لا لقرآن لا لغته بمعنى تدي طبعا للغة تأويل لغة لا أول يؤول تأويلنا ثلاثي كشي يعني هو مزيد طبعا ثلاثي كشي يعني ثلاثي مجردي آل يؤول بمعنى رجع وعاد آل يؤول أساسي كلمة تأويل بمعنى قرانوي بوسر معنى أساسي كي يعني قرانوي بوسر خدي أو معناي كما بس دستي بيكريان مبدأ قرانوي بوسر أساس ليه ليس قصيتش دري التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه طال التأويل تتأويل بي تتأول بي بمعنى تفسير أو كلماتها كراد جاوازي لسر معناه كي هيا أولا الروي لغتها أدي للروي اصطلاحها للروي اصطلاحها لكن زانياني سلاف تفسير بدو معناها بكراتي برزان معناه كميني
بمعنى تفسير بكار هاتيا بيان تفسيري كلام وبياني كلام جاء وكو يقدي كوايا أجر أو معناه موافقي الظاهري والشكي بي يانا مخالفي بي لسر أو رأيي تفسير وتأويل يك رأينا لبروي يك يكشن لبروا رأي إمامي طبرانية طبرية رحمة إخوائي بروردي قاري لي بي كاتك دي وشكي لقرآن مروب قرن وسر تفسيركي كاتك دي وشكي تفسير بكا دري تأويل هذه الآية يعني يعني تفسير هذه الآية ودري تفسير وتأويل دو كلمة مترادفية قدي كنا دو مين يا تأويل لا دلي ما بس تيجي لكن أهل سلف بمعنى نفس المراد بالكلام يعني خدي ما بس لكلامك يعني كلامك ما بس تيجي خدي اشتكي بيده وتر التأويل زاد مثلا دري قربت كلامك طلبي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني أو فعليك ومطلوبا كداوا كدايا خدي بابتك كيد بيتا تأويل خدي بابتك يعني أو فعليك أتو بدواي دا قرر فعلك دبيتا تأويل معناه شي دي كيه متأخرين أهردك معناه بكار نيناين بمعناه شي دي كيه بكار نيناين هردوش أو خلافاتك ولا عقيدة مثلا للتفسير بيدابوا لسر يعني درزبوني تأويلي معناه شي دي كيه تأويلة لروي إصطلاحية ولكن متأخرينان كبيانوايا صرف اللفظي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به هوان دلين أجا كلمك لقرآن هات ظاهري كلمة كي معناه وأمل لو معناه ظاهري لا أدين كراجح أو معناه هبي داتسينا معناه تشيدكا كدور ترى أو معناه لبروي الدليل تشيدك التأيدي أو بابتيك بدليلك لو أجر بيتو لسر أو ويك لو أو ويك تأويلة كمان تأويلة الصحيح بيبيس دوشة تبن يكمين يعني أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد دبي روم بكيتوا احتمال أو لفظي كأتو حمل أكي أو معناك لفظكي لبو حمل لكي دبي بجاربي معناك يعني بكرتو مقتصري دبي وجهة شيء أو التأيدي بك لروي لغويوة دوامين يعني دبي دليلك هبي دبي أتو حجيك تويبي بلغيك تويبي حتى وكو بالدر بيلو خاطري أتو لفظك إلى ظاهري خود ورجري أتشتي عمل بظاهرك إناكي أروي لبو دورتر معنا دورتركي ورقري أما وكو جانب إصطلاحيك وهروها لقرآن تأويل بتشار معنا بكاراتيا تأويل تأويل متشابه كأخوائي بروردقارة فرمي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليرا خواي بروردقار جل جلاله باس تأويل متشابهك بمعنى التوجيه بشويشي كدرستة وعقل قبول بك دوامين لقرآن بمعنى تعبير الرؤيا هاتيا يعلمك من تأويل الأحاديث أو كتعبير الرؤيا لأداته أوشت سورة يوسف حفت زارة بكاراتيا وهذا سيمينيا بمعنى عاقبة الشد نتيجة درنزام الشد خواهي قولة فرمي وزينو بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة يعني عاقبة خيرة شوارة من نشان بمعنى مرادي حقيقي دي أو كاتيك سيدنا يوسف هذا تأويل رؤيا يعني وحقيقتي رؤيا من بو تأويل يرى بمعنى حقيقة دي زالينا طبعا حق خويتي ببرسين باكو بابتي كوتاي فرق لما بين التأويل والتفسير سيا طبعا ما رصاي ظلمي خد عفوي بك خلاف علماء لفرق لما بين التأويل والتفسير يعني لسان كلميتش كرت كرديتوا دالي هردو كان هونريتش اجتهادين يعني لو يكدك أقرنا والتفسير والتأويل هردو كان هولن بلام ليكشتا ليكدك جوازة بن تأويل لا دانا لظاهري كلمي لبر دليلك بلام تفسير لا دانية ظاهري وشكي لكديو تفسير لازم لبو قاضي بلام تأويل يعني لازمني لبوي يعني اجا تفسيرك كراه مثلا محكمة لقانون محكمة دستوري كتفسير شكر اذا قاضي لي بي لازم ملزم لازم بي بلام تأويلنا لا وسائل طبعا لا وسائل تأويل ولا روي كردني تأويل بيبستي باتسيا تفسير بيبستي بأقوال ذكريه بقول بأفعال ايش ذكريه
زاروية التفسير اشتشي كيف فعل زاروية التفسير اشتشي كيف قول مالان تأويل دي بس بقول بي ولا روي هو كاركانش تفسير لبو شتي كي غامضة يعني وشكا غامضة أتول لبن هنت تفسير يا كي لتأويل شرطني غامض بمعنى كي ديار بلام لبمصلحتك لو شكي لا دي دتسيا وشتشي ديك طبعا زود تشتي ديك لو بابتي دعوة هندك درين تفسير لبو لغزة تأويل لبو معناية ولها من كاد راغب أصفهاني دلي تفسير عام ترى لتأويل زور أو بابتان أو كسيك وحزي ليه لو فرق لبين تأويل تفسير عتواني وقرأت وسروا كتباني كالعلم القرآن أنا بسراول استفادة زيادة لك بوشي وازا دينا كوتاي حلقية كمان كبريتيبو لتشمكو وهر وها لو مفهوم مصطلحاتاني كبيويستمان بيها بزانين لو أوي كواب بتوان وكما تخلق بكاربين بتسيني ناو دنيا تفسيرو ناسين كتابة كان التفسير من بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لە ساڵی دەیکۆچی خەڵکانی ئاگادار کردەوە کە دەیەوێت بچێ بۆ حاج خەڵکانێکی زۆر لە هەموو لایەکەوە ڕژانە شاری مەدینە بۆ ئەوەی لەگەڵ گەورەترین پێغەمبەری ئەم سەرزا بزانن مەناسیکی حەج چۆن بە ئەنجام بگەێنن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە ڕۆژی 25 ذیلقەعیدا ڕۆژی شەممە ئیحرامی لە بەکرد نوێژی بۆ نیوەڕۆی بۆ کردن بە چوار لە مزگەوتەکەی خۆی هاوسەرانی هەمووی لەگەڵ خۆی هێنا بەڕێکەوتن بۆ عەسر گەیشتنە ناوچەی ذوالحولەیفە لەوێ نوێژی عەسری بە دوو ڕکەعات بۆ کردن لەوێ لای داوی ئیستراحەتی کرد بۆ ئەوەی خەڵکان ئەوانی دواکەوتن پێی بگەنەوە نوێژی مەغریب کرا و عیشا کرا بە دوان لەوێ مانەوە خەوتن لەو شەوەدا خوای گەورە میهرەبان هەواڵی بۆ پێغەمبەر نارد بەیانی بۆ هەواڵەکەی گیان فەرمی ئەتانی ئەللەیلەتە ئاتی من ڕەبی كسي الأخوة لا إخوة وهاو بولان بيجي أندم فمي صلي في هذا الوادي فإنه مبارك لم ناوشي أن يوشك سنك أمشي وناوشي شوينيشي بيروزا واجبلي حجة في عمرة بنيتي لبيك اللهم حجة في عمرة نيجي بياني بو كردن لدوين نيجي بياني واشتركاني كأمادي كردبو بو قرباني ودياري لما الإخوة هموين نيشان كردن پاشان خۆی شۆرد ئەنجا قژی مبارەکی داهێنا و بۆنی خۆشی هەرە گرانبەهای بەکارهێنا بۆ بۆن خۆشکردنی سەری مبارەکی و ڕیشی مبارەکی ئیحرامی لەبەر کرد نوێژی نیوەڕۆی بۆ کردن لەوێ لە دوای نوێژی نیوەڕۆ سواری پشتی وشترەکەی بوو سوپاس و ستایشی خوای کرد کاتێ وشترەکەی هەستا ڕووبە قیبلە وەستانی فەرمی لەبەیک اللهم حەجەتەن و عومرە ئەنجا فەرمی لەبەیک اللهم لەبەیک لەبەیک لا شەریکە لەکە لەبەیک ان الحەمد و النیعمەتە لەکە و الملک هەموو خەڵکان لە دوایەوە وتیانەوە و بەڕێکەوتن دەیان هەزار کەس لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەڕێکەوتن و ئەو سروتیان دەوتەوە بیابان و چیا و دۆڵ و دەشتەکان هەمووی دەلەرزین لەبەردەمی تەلبیەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و سەحابە لەوێدا جبریل هاو فەرمی خوای گەورە فەرمانت پێ دەکات دەفەرمێ مڕ ئەسحابەکە فەلیرفعوا ئەسواتەهم بالتەلبیە فەئینەها شیعار الحەج بە هاوڵانت بڵێ دەنگ بەرزکەنەوە بە لەبەیک اللهم لەبەیک چونکە ئەوە سروت و دروشمی حەجە و جوانی حەجە بەم شێوەیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وەکو یەکێکی سادە لەناو ئەو خەڵکاندا بەڕێکەوت بە سەفەرێکی دوور لە ڕێگادا نەخۆش کەوت نەخۆشی شەقیقە و سەرێشەکەی بۆ هاتەوە بۆیە لە یەکی لە ناوچەکاندا لایدا و کەڵەشاخی لە ناوەڕاستی سەری گرت بۆ ئەوەی بتوانێت کە ئینشاءڵڵا ئەم حەجە بە سەرکەوتووی بە ئەنجام بگەیەنێت لە ڕێگادا گەیشتە ناوچەیەک ئافرەتێک هات وتی تۆ ڕەسوول اللهی فەرمی بەڵێ وتی ئەم مناڵەم ڕۆژانە چەندان جار دەبوورێتەوە گەشتکە دەیگرێ پێغەمبەر دوعای بۆکرد عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە ناوچەیەکی تر کە لایدا وشترێک بەرەو تایبەت بەرەو پێغەمبەر هاو سەلی الله عليه وسلم دوایەوە پێغەمبەر فەرمی خاوەنی ئەم وشتەم بۆ بان کەن خاوەنەکەی هاو فەرمی ئەم وشتە شکاتی لێکا ئەڵێ من لێرە هاتوومەتە دنیا لە مناڵیەوە کاریان بۆ کەم ئێستا پیر بووم وتوانام نەماوە دەیانەوێت سەرم بڕن فمن راس أي في غنبري خواه بشتي شواء ما نبير فرمي وايل يمكن لا تنحروه واجعلوه في الإبل سري مبر خين عليه قرن بالا قلوش تكان ربيه تا خوي در لنا ودش بوشي ويا آفرت يقلوه دا منالشي في أبو برزي كده وتي في غنبري خواه أما حجي بوها يا فرمي بالا وفاداشيش بو توي يشي شي بني زور من دو بو وشتي شي هنا بو بو دياري بو كعبا فرمي سواري پشتي با وتي آخر بو اوام آمادك دو فرمي سواري پشتي با ئەوە بە سواری پشتی بوو گەیشتە ناوچەی عەرەج لەوێ لایەندا ئەبوبەکر گەنجێکی بەکرێ گرتە بوو تایبەت وسترێکی تەسلیم کرده بوو خواردنی تایبەتی خۆی پەغەمەری لەسەر بوو صلی الله عليه وسلم ئازوقەی ئەم سەفەرە هەموو خەڵک چوونان خوا ئەوان چاوەڕێن گەنجەکە هاتەوەتی وەڵا ونم کردە وشترەکە کوا وشترەکە وەڵا دیار نی ئەبوبەکری زۆر تووڕە بوو لێی تووڕە بوو چۆن وشت یەک تاقە وشتە چۆن لێ ون بوو انصام بپیکینه فرمی انظروا الى هذا المحرم اتو تماشای ام پیاو کن که احرامی لبرای چی دکات
دای فرمی ابو بکر لیگر او نبدس یم او نبدس او شاوریک پارت ما وی شاوریک روی گراها تو پیبو بریکو تن تابیش نه ناوچه سریف 11 کیلومتر دور له شاری مکه قال يا فرمي أوي وشترو قربانين هنا وبابك بعمرة باشان حج أو شيء هنا يتي هل نصر نيتي حج وعمرة خوي بردوام به لماذا دايش من دار عائشة زود الغران وغمبار وفرمي بو غمبار يفرمي نيرجنا كان فرمي يا خويش ختاي شيء تويت يعني هم كاركان حج بأنجام بقينا نيت بينا إن شاء الله خو حج شو بنصيبكات بلان نيرجمك وطواف كعبة مكة هتا باك دبيته أو بالرجع على فباك بو حج شو بنصيبه پیغمبر صلی الله علیه و سلم او ایواره لوی لایدا شو اسراحتی کرد بیانی طبعا بیری دو طواله بیا لو بیرا که پیدالن جرول استا خوی شور دوباره احرامی لبر کرده و لدوای هشت روز برای کوتن سوار صد و پنجاه شیدو مثلا بری بو گیشنا بردم شاری مکه پیروز در روز یک شمه لکاتی چشتنگاوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لناو شی کیداوا که امر پیران جسی حجون لیو برو مزگوتی کعبه کوتره کن زیگ مزگوت کبوا و اشتراکی یک پیل داو لو اشتراکی داو بزی ل درجای بنی شی بوا خوی کر بناو کعبه او درجایی ک سکایتیان پیا کرد ک سی خوری وشتریان بسرا کرد ک پتیان خستم لی لنج راحت ببی خنشیرم يسا هاتوتو همي لقلائي روش برو حجر الأسوات ما شي كردو قريا أمجا شاني راسي رود كرد بسم الله الله أكبر دسي كرد بالطواف سي طوافي يكن بهر والله شوارا كيتر بآسائي لهمو طوافي كشا دسي لحجر الأسوات وركني يماني دادات وربنا آتيناي داود لبيني أدوان دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که طوافی طواف کرد لشونی نیجی با پیر ابراهیم در لوی وستاو دور که عصمتی طوافی کرد قل یا الکافرون لرکاتی یکم لدوی فاتح و قل والله لرکاتی دوم لدوی فاتح اصراحتی کرد آوی زمزم یعن بوه هنا کمیشی خوارده و امجا کردی بس پیشی سری در مشاوی وکو فیان کردنوی دوی اوشانی راستی دا پوشی و برو حجر اسود روی ما چی کرد هدو دسی پیا هنا و امجا هدو دسی بده مشاوی هنا انجا دوائي او برو صفا كو تره صفا او كاد برزائي يقبو مروش برزائي يقبو سري نجي لابو كويست شور سا صفا فرمي ان الصفا والمروة من شعائر الله حتى اخير آياتك يخوين دو لوي وستار رو بقبلة هادو دسي برس كردو سيجا فرمي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده هذا دس بس كده دعائي زور أنجاوي دبارك كده دعائي شي زور دبارك السباري كده دعائي شي زور أنجا فرمي نبدأ بما بدأ الله به دس بيكين بوي خوا دس بيك كده لصفاء لصفاء ودسي بيكر قيشت ناو شي مسعى كصدمت ليك كالوادا كهاجر راي كردوا في غمر صلى الله عليه وسلم لوار راي كرد حتى فرمي إحرامك لسريعي رويشني في غمصما أم لا أولاي ذكر كم يك أجنكشي در كوتو لسريعي رويشني في غمر عليه الصلاة والسلام بريكوت تا قيشت مروة شوسر برزايكي لمروة وستا برانبر قبلة برانبر كعبة سيزا الله أكبر وهمان دروش مكاني سر صفاي دوباره كدو سيجاركش دعايك او جارده بزي هاتو برو صفا قيشتو برو صفا اللي هموش ينشي شاره وخروشان جنان منال هم يوتي عن رسول الله لمزقوت صلى الله عليه وسلم او انت ازدحامي ان ليكرد وقرباغي ان ليكرد زوب بيهوشي برزو سنجينو لسرقوبو وكو رحم بزيب و خلق فرمي مشتركان بو بين مشتركان بو هنا سوالي پشتي مشتركي بو بو خلقان بي بينو تو شي كيش و اثار و ناراحت نبين لدور و بي بينن و اگر پرسياي شان هبو بيكن صفا مروي تواو كرت لكوتايا سري كرت كردوا ابي بجهشت رويشتا
ناوشي الابطح كلولاي مكويه ناوشي شي تخته بانتايه لبي روجي يكشما دو شما سير شما شوار شما ما يو نزيشي كعبنا كوتو بونيون جوج حتى ابوي باغريني بلا سا امتا كيدواي هم يشترك عند السبيل بروني هاي اسايه قال وذا في غمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يوا شوي بين شما بو بيان يكي كروجي يوم الترويه واتروجي خو اما ذكرنا بو حاج بيكم روجي حز دان ريت لكاتي تشيشتن قابدا سؤالي بشتي وشتركي بو لبيك اللهم حجا وعمرة اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة خويا ما حجك هيج الرياء والسمعة وربا ما يتياني وتايبت بتوي يا رب العالمين همي لدوايا وتيانا وبريك وتنبر وناوشي منا كسوار شيلو مثل لكعبة ودورة بون يجي نيورو قيشنا اويه بيغمر صلى الله عليه وسلم يجي نيورو يبو كردن بدوان عصري يبو كردن بدوان لدواء عصر دان يشتبو سورة والمرسلات عرفا دا بزيت بو خلقه كي اخيان دوا لو كاتا فرمي ابن مسعود فرمي مالك لبين ما اندرسو فرمي بي كجد فرمي اي نكا وتن خوي كر باكوني كا فرمي ليه قرن ايو لا ازاري پارز راو بو نوش دا ازار تان پارز راو لو نوش عشاشي بو كردن بدو هم يان خوتن بو بياني كروجي جمعايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نوش بياني بو كردن ودعاء الذكر كان يخيم ووستاها تا روج بتواوتي هالهات انجا بلبيك اللهم لبيك بريك كوثن برو عرفات هندك دي فرمو لبيك ذا المعارج هندك دي فرمو لبيك ذا الفواضل هندك دي فرمو لبيك اله الحق هندك دي فرمو لبيك والخير وسعديك والخير بين يديك والرغباء والعمل هل كسب هذا الشيء ويك ديوت بيغمر صلى الله عليه وسلم رخني له شيء النبو بركوثا بعرفات كحظ كيلومتر لكعبه دورة دشتي شي فانتايا هجد كيلومتر مربعة قيشت بردم عرفة نوشي نميرة لبر دشتي عرنة لو لا إذا خميشان بوسازو أما ذكر إصلاحاتك الحوايا و دوز نجي تازا كرت أنجا خلقان هموي أما دبون لبردمي أو شوانا دا برزايي شهبو بيغمر صلى الله عليه وسلم سوالي بشتي وشتركي بو شو سلو برزايو وتالي بو مسلمانان خيان دوا طبعا سلتا بلال بانجي دا كبانجي نيوروي دا أمجا أفرمي دا سيكر بو تال بو خلقك فرمي يوم عرفة ويوم نحر وأيام التشريع عيدنا أهل الإسلام روجي عرفة وروجي قرباني وروجاني تريج هموي ججنو آهنجي تايبتي إيمي مسلمانانا أي خلقان خيانتان مالتان ناموس كسايتتان لسلك حراما اسمعوا مني تعيش جرايا لي من بمجياني شي زور بختوردك زرين آماني مسلمانان ستم ظلم لي أكثر مكان سنك إنما المؤمنون إخوة بروادالان بلاي راستقيني يكثرين مالي هیچ کس یک به هیچ کس حلال نیه مگر بر رضامندی خوی سبینی ایو دگن او بخوای خوتان لپشینه اوتان لگل دکا لسکار کانتان امان لدوای من مبنه و بکافر لگردنی یکتر مدن خونی یکتر مریزنه مسلمانان شیطان بی امید بو لوی که ایو بی پرسن لجگی شوادا بلام لولتان رازیه که گناه کان ببسوک بزانو دائما لو دای کنیوانتان تیگ با آگاتان لخوتان بید اتقوا الله في النساء اي خلقان الاخواب ترسن لها وسكوتان برام رجنان تان اوانا امانتي خدان لا ايوا اوانا بكلمة وشي خدا بو ايوا حلال بون ما فيان لسرتان هيو ايوا ما فيان لسريان هيا اي خلقان تركت فيكم ما لن تظلوا بعدي ابدا دوش تمجيه استولى دواء خوام لنا وتان اقدسي في اوغرين هجيز قمرانا بن كتابك اي خواو سنة كم هركسي أمانتي شلا بابي جرت وبو كسي كبي بخشيوا وتاركيت يجب ذلك وتايا فرموي ما نوي ولا دنيا يا براورد بأمتاني ثلوكو ما نوي إساتان هتا رج أوابي نظر الله امرأ سمع مقالتي
لەوێدا طبعا بەبیلالی بفرمو جارجای فرمو انصت الناس بێدەنگ جان کە با قسە بکەن وەچەند خەڵکی شیدا نابوو قسەکان بگێنن وە لەگەڵ ئەوەشا بەبێ ئەوانیش قسەکەی پێوەستم دەگەیشتە گوێی هەمووان وەکو موعجیزەیەك فرمي نظر الله امرأ سمع مقالتي يا ربي ذا مساوي وكسنوراني بك حديثي من دبيستيت حديث هوا قرنك كاكا يك حديثي من دبيستيت يك فرمو دي من وكو خوي دي قينت عند جار اوي بيدا قين دي لواسي زانات رو حالي تربي لما واتاكي لويك قين دويتي ايوس بيني اي خلقان للاي خدا پرسیاتان لێ دەکرێ سەبارەت بە من ئایا من پەیامەکەی خۆم گەیان بە ئێوە 23 ساڵە خەریکە کەچی هەر حەزەکا ببیستێ بزانێ خەڵکەکە شایەتی چی بۆ دەن لە دنیا هەر هەمیان وتیان نەشهەدو ئەنەکە قەد بەلەغت ئەڕیسالە و ئەدەیت ئەمانە و نەسەحت ئەمە و قەضەیت ئەلەذی عەلەیک هەموو شایەتین کە تۆ پەیامی خوات گەیان ئەرشی سەرشانت بە جوانی بانجام گەیان وأو پر آموشگاری و دلسوزی أمتكت كرت وأو إلى سرد و بزياء و أنجام الدا أنجاب پیغمبر صلى الله عليه وسلم پنجي شاعت ماني برس كدو بو خواب و عاسمان فرمي اللهم فاشهد سيجار أو پنجي لعاسمان و دا بزان دستا خلق خواه شاهد با أو أنا شاعتين بودن كمن پیامك ايتوم گيان دوك خوي و تارك التواب لبيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا بزيد سواري وشتراكين يجيني ورو عصيب وكردن بقصر الجمع فاشان طواب سواري وشتركيبو برو دامياني تشياي عرفة بريكوت للاي بردكاني بردم تشياي كذا لبي وستارو بقبلة وستاو دعايشي زوري ذكردو دا بارايا والأخوة سبحانه وتعالى هندي قماني أنوابو كو رجل بروجو لبري رجل عرفة خير بروجو بتيايا بلام أو إلا عرفة بنا ببروجو أفرميت جامع شيريان بونارد لبتشاي هميان أخوار ديوا بۆی دەرکەوێکە پێغەمبەر بە ڕۆژوونی عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەلەو ساتەدا ئایەتی ئەلیەومە ئەکمەلتو لەکم دینەکم و ئەتمەمتو عەلەیکم نیعمەتی و ڕەدیتو لەکم الئیسلام دینە دابەزی ئەمڕۆ خوا فەرمێ دینی خۆمم کامڵ کردبۆتان و تەواوی نیعمەتەکانی خۆم بەخشیە ئێوە و ڕازیم تەنها ئیسلام ئاینتان بێ إمام عمر وآياتي بيس دلقران بو فرمي ما بعد الكمال إلا النقصان يا إلا الزوال بداخة ولدواء كامل بوني تلك مكرتي دس بيكات إمام أبو بكر وي بيس قريات شو كامن شاني أجلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدين طواب إشي أو طواب لسر زوية پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاك الرؤيشك لوي بسواري وستركي كو تخوار ومليشكا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بیشارن و بزلکان و بینی جن دمو چاوی داما پوشن فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لچویا شریتی جانی بسرا و لبیک اللهم و كوتا خوارو فرمی که زندو بیتو هر بو سروتا و زندو بیتو لبیک اللهم لبیک دمو چاوی داما پیش لیو ما یوا بسواری وشتاکی هر دعایی که دستی بس کرده برو بقیبلا هند جا وشتركي ام لاولا يكر بدسي شفي رشمقي يقر بلان دسي راسي هردان انا هتا اسرو دوباره هر دعاء دك پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانجي اسامه كر اسامه كر زيد رشبيست هناي لسر وشترك الدعاء خو وسواري كر بو يدر كي وي كي ترغر فلسطين تكبر همو روي خلق كان هيچ جان جواز ني لا اخوا رشبيست بن سورپيز بن عبد بن آزاد بن هتا دعاي وستا تا روج اوابو كروش أبو فرموي ادفعوا بسم الله بناوي خوا بريكون هرون ده بريكوتن برو شو برو مزدلفة كشوا كيلومتر 6 كيلومتر لولا عرفات ودورة بريكوتن بو بغلبو غلبو جلبة جلبة حمي بلا بلي بو لوشتني أنا دارس في غمر صلى الله عليه وسلم وسطا ملي وشتركي رشمي وشتركي قرد حتى سري نزيل لولا عرفات ودورة برای کوتن بو بغلبو غلبو جلبه جلبه همی پلا پلی بو لوشتنی آنه در است پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وستاخ

بدنجي ما مصاي قرآن خوين هلو أمين الله لا هركسيك بيانيان آت الكرسي بخويني لا جنوكا دا پاريزري تا ايواري ليدا بيتوا و هركسيك ايواران بخويني لا جنوكا دا پاريزري حتى بياني ليدا بيتوا

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوى مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريد چيتا بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمريد دچيتا بهشتوا ذكر کش

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمودية بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم الله.

0: محمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرمي داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجا داوي لي خوشبون لخوا دكم.

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمديا بيشوا بخاري رواتي كردوا
0: سبحان الله وبحمده
1: هركس بيان صدجار ايوالان صدجار بل
0: سبحان الله وبحمده
1: كسل روجي دعاء بكر دوي لم باشتر منايا مگر كسيك وك امي وتبيت

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الودود الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى واسع الكرم، سمى نفسه بأسماء وصفات أمرنا بها أن ندعو الله بأسمائه، فالحمد له سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد له بالرسالة أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. داوا كارم لخواي قوري بالا دست مجلس كمان بركال مجلسي خير وعلم و

0: برکتی خوی و من پیب که بگرین و بناو مالی خومن دلی که آودان فکری که روشن ایمانی که بتو و هر وابی که تا شفاعت کار بمن لقیامتا رومانی پیس پیب که و سرمانی برس که قاسی باو کدائک من دولمن که و بی که تا شفاعت بو هدایتی من دالکان من امشارا و خلکی امشارا و هر کسی که لسر ام ارزالی لا اله الا الله محمد رسول الله خواهی گوره مبکات شفاعتی و رحمی پیبکا. برا کان براتن به موضوع من حزکم ایوخ زیادر خوتن نبسن لحفته جاره باسی عظمتی خواب کری. بخوینن زور زور شد تیگین زور شد ما نقصانه هیچ نازانین براتن به وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جار جار آیته که خوینین و ازانین همو دین ام آیته یا همو دین ام حدیثه يا همودين أم علمي واني براتان بجماعات بخوين انشتي عجائب هاي لم كون الروادة يعني مفاهيم اشتيكي عجيب بودرستك أخوا وخوا تابي ناسي خوشت أبي وتابي ناسي تعظيميكي وتابي ناسي شرعي خوالات قورابي أم دينا مجرد عبادات نية مجرد نيوج ومانا نية اشتي زور لو قورت رخواي قورا أم دنياي خورا هروا درست نكردوا براتان دي يعني علماء باسي كان تصور كان يكم لحظة كخوام دنيا درستكا بي چون درستي كردو بي خوام دنيا هر كفرينية هر كردستان نية هر ام عرزة نية ام عرزة اصلا هر هيچ نية بو كوني خواي قوري متعال بو مخلوقي خواي قوري متعال هر هيچ نية براتان بي هر حسابي نية عرز ايمال ناوم عرزة هر حساب ما نية جاب بس آياتك و دينك ايما قورا كردو بينا ترقم يعني الله خواي قورا جل جلاله بقوته کی خوی ببیت تشبیه نازنین چی کردو علما هنده کی الله بدستی مبارکی گشادیتی ام کونه هم کوت کوت کرد لات لات کردو به قانون کموی وستان ولو آسمانه لو برزیه بخوینن شتی زور عجیب هيا شتی دلائل گشتی واقعی هيا ادله مستمسکات علمی زور بقوته بو گوری خوی گوری متعال خوازور لوا گورت رکه ما چاروک عاد نیجی بکینو با غفلت و روینو بلام خوابم نیجه ایمی بحسر همو مخلوقات گوره کردو همو مخلوقات جندیه که لخزمت ایمه های لبرو ها تو ناو خوادینی گوره ایگینا ناو خواد نه نا هر هیچ نیت لای خواد هیچ حسابه کتنیه لبرو خواد نه عشرتی هیا نه قومی هیا نه دوستی هیا نه احبابی هیا بمعنی که خمان عشرتی نیه خواد گوره قومی نیه خوانا كردنا عربنا نعوذ بالله نعشرتي فلانا نعشرتي خواي رب العالمين للسورة كان قرآن ناو هي الرشد نبختان بنسن أسماء القرآن أسماء سور القرآن أنواعش كان ناو هي كان سورة كيب ناو بيغمبرانا عليه الصلاة والسلام كان سورة كيب ناو آجل كان وكو سورة النمل سورة البقرة بناو آجل وناو نملج وكو حشرات كان سورة كيب ناو بناو كونه چی رؤدا لم كونه لقيامتا يا چی رؤدا لم كونه لقيامتا إذا السماء انشقت اما رؤدا لم آسمانا وإذا الكواكب انتثرت اما رؤدا يا مثلا اوي رويداوا إذا اقتربت الساعة وانشق القمر يعني اما انقما انكرت الدكتو يا مثلا خواي قورة جل جلاله هندي صورتي بناو هسارة و هستیره من ام کلمه کردیانه زور باش نازم لبا دراسم کردی نبو من آنه کردی دراسه انو باشتره هستاره و هستیره امانه فرقی هی بس من هر اونا توامبلیم کواکب و نجوم و مجرات من امم خویندوه هنده صورت هی بناو کواکب و نجوم و هستاره و هستیره کانه هروانیه ام ناوانه هروانیه ام ناوانه همو اشاراته کن بوشتی گوره روی داولم دنیا مثلا خواه باسی چشتنگا که لناو چشتنگا باسی روشتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوده لناو چشتنگا او آفرت حلیمت السعدیه لکاتی چشتنگا بو باوشی کده محمد و بردی بو بوده بو وی دایکیتی بو که بوی لوی نای بس باس کرو والضحا واللیل اذا سجا وما ودعک دی الم یجد که یتیما فآوه همو سورة كان قرآن يك حرفي يك كلمة إلا بمعنى ديت إلا بمعنى وهاتو هدفي دياي
1: بويا سي صورة بناو هسارة واستيرة بكارين داو
0: الشمس القمر النجم
1: كان صورة يكبناو أو حدثاني لها استيرة وهسارة الرؤاداتية باسيكا مثلا إذا الشمس كورت يا مكاتي كمان أمري كيف يكين كفني يكين وانيا كفني يكين مجموعة بارشا بيتين بيو أزان خورش كات مردني خوي بيتيوكو كفن إذا الشمس كورت أزان معناه كي كورت علماء كورت يعني التف حول نفسها كفني خويك جاب بي خور نامري وك إما يكسر آبي خور هواش هواش أمري مردني خورش خوي لفكا وتشكي نامني بويا كورت دو معناه خوت لفكا تشكت نامني كورت يعني خوت لفكا وتشكتش نامني بويا خوا بو خور الله إذا الشمس كورت بس قيامتك شون أمري خور خوي كف خوي لفكاتو وتشكي نامني وروجي دي أكو جيت استبا بينو اگر ام عرضه خور بکوجیت ولا سری چی رو ده خوتن بیر لویسخ او خور کوجینینو چی اوی اجا چی نابه بس پم میج دای چی نابه به خور بکوجیت یک روشنایی نام یعنی تاریکی و حتی قیامت یک دار سوز نابه ایتر یک او حرکت ناگایت همو یگنی بلکه هموی جامده بی هرچی لبانم عرضش یه جامده بی لیک سالا خور بکوژن تو خوا درجه حراره ام عرضوائی ملسرین اکاتا ناقص حفتا لجیر صفرو یک شد نامنه لم عرضا ناوی جیان بی ام خورا گا بکوژنینو هد بیجین برو اولاو قل رأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدن یعنی خور نما حتا قیامت شوه من إله غير الله كي يجي الأخوة خور بين الروشناي بدا ما انجز دوري نامني ها ما انك اوينيك بو نقلي خور بو يما هيش ترني هروني ازان قشت ما انجام دبين هلا شنخو ما انجام دبين ازان اكسجين نامني زانن هرچي ناوي غاز لم دنيا نامني بس با كجان نوي خور بس خور بو كجان حيات نامني لسر عرض ازانن عرض اگه خور نمینه چی و سرته سور رخوا به فوزالم دنیا عرض گشتی توپا کنیه الا خوی سور رخوایت نه زنی بو کیار روا چکم عرض گردیتی وک سنتر ایبا و ایهنی اگه او نیلین عرض الا خوی سور رخوا نه زنی بو کیار روایت او آنی لبانین و منو تو لکفری هر بستو چهار ساعت که یکم مردوین هر کجاو بستو چهار ساعت بش مره تو مردوی یک کس نفسر عرض نما بوی خوای گور جل جلال و کاتی باسی خوای که ایم واز این هر ایمین کرکاک تو هر هیچ نید بو خوایار تو چیت بر رب العالمین انسان چیه بو خوا ای امانگا امانگا سبحان الله امانگا وای بینین لعاسمان و خوای گور اشکرا پیمان الله سیری کن بزنن چی امانگا لم آسمانه مانگ طبعا لقرآن باسی که خوای گور الله ری که بناو خانه کانی یه دو سه مان كاتي سر أخوة بسر عرضو بستوحوت روش سر خواردنكي تواوكا يعني سما عرضة أما مانجا مان كاتي سر أخوة بديار عرضو بستوحوت روش تواوو به ناميني بستوحوت روش فرقي تيتو ليرا چيتو شوني خوما يلين شو روش يخوي دواي دوبارم درجتو اي چن جان ناوي مانج لقرآن هاتوا بستوحوت روشوا تا سر أخوة چند جار ناوی هاتو ولا قرآن خوا باسی مانگی کرد ولا قرآن بستو حوت جار باسی کرد بستو حوت روجه با فرقی بستو حوت جارش لقرآن ناوی هاتو القمر تجری لمستقرین له یعنی وی ام ای کرد و والسماء ذات الحبوك لیکی اندای تو یک کیلومتر مربع هور لعاسمان کافره یک کیلومتر مربع هوری کافره بقد صد فیل او حالا ناو هوره صد فیل
0: لسطاني بقرا بيجميره ما كشتي اوي تياي
1: باش اخوا ما بدات اسرع على ما يكجر ام هم فوق ام اوك او سطات بدا بسرم خلقه
0: شي وسرت يا معلم اي بشي دا يقري اخوي قوله جل جلاله
1: بنظام يكدا بزي قطره قطره
0: شكا وك
1: بكامل يبرد ابله هورك برب بكوسرم علما يكس نامني يا مثلا تو كاتي منالك اويتش تزق خزانت بحلالي باسكين لعنت ونفرت لحرام بي بحلالي كباسكين اجا منالك وكو اوي خود قركت بخيوي كين لا يك ثانيه همو سرقه ويقدر تشتج
0: بوينا يا اخوان لطيفه اللطيف
1: سورة كان قرآن ناوي أن كنا ويناوا بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم وهندي للصحابة ناوي سورة ناوى بموافقي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام سورة كان قرآن لدوشو نهاتوا يا بيغنبر ناوي ناوى عليه الصلاة والسلام يا صحابة ناوي ناوى بس لبردمو زماني بيغنبر إخوة ناوي ناوى عليه الصلاة والسلام بوية سورة كان باسي ناخي ناو أو شتيك لناو سورة كباس كراو بقرة باسي بقرة أنعام باسي آجالا كان نمل باسي ميرولية نحل باسي ميرشهنجا دعاية أخوة عمري دا بو أمناوانا بو أمناوانا هي لقرآن
2: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دورو بريك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكان تان هرب رنو باتوزي دعابك بأميدي أوي آميني يشيق لئي وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تون خدايا خواي رورشي والله شرم لك إن سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارينو خواي هر تو من هي دعواي لي بكين خواي خو إما غيري تو كز نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شاي سي پرستني دخوايا خواي أجر جناح كانش من زوربن أجر جناح كانش من جوربن بلام خواي لطف ومهربان وعفيتو جورتره دخواي بكي بجوري وعزته وزلالي خولي ما خوش بقى. يا ربي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا ما بقوري بود الله شي خابين أو دلا رشي سبيكيتو خوايا خوايا أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خوايا دلا شي سليم دلا شي مطمئنة دلا شي باك بيقرت من بقسمت كي خوايا مهربا خوايا جيان من خوش كي وزران من خوش كي خوايا حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خوايا أورشي لأمتي محمد بديتوا خوايا أورك لأمتي محمد بديتوا. يا ربي خوايا أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بما بارزي خوايا لغزبي خود بما بارزي خوايا خمان دا بارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك إلى شوي ليلة القدر. يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك. يا ربي خوايا دعاي كما قبل بك خوايا هر نخوشك هر در دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرز دارك خوايا هر بينوايك هر كسي كمحتاز وبيوستي بيتا خواي دعاين قبول بكي خواي دعاين قبول بكي خواي دعاين قبول بكي. آمين آمين.

0: بو ناوي ترنبو مثلا خواهي قولا لقرآن جل جلاله هندش باسكا زور بعجيبي باسكا لشانك الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم خوا قسم بشتهلك أخوا زور عجيبة باسك دواي قسم كاني بوشتانا ألي أم بيغمبر الراس تحق بدواي برون محمد صلى الله عليه وسلم أبي محمد شوني كيبي أبي چني بلاي برز بلاي أخوا أبي لناو هساركانا بيغمبر چي باز بي أبي لناو هستيركانا چي باز بي أبي لقيامت چي بي بيغمبر عليه الصلاة والسلام ألي خواهي قول جل جلاله همو دقية لم دنيا أم هسيرا وهسارانا لي أمري ولي زنوا بيتو وكبشرها براتان بيساء والسماء والطارق طارق معناه چيه طارق طارق الليل أزان خواه باسي هسيريك كالي وكوتود تبيضلي هي تب تب تب واقع هسيرا كان تبيضلي يعني باب زنن سو خوره همو رجلي خوا قساك همو رجلي سجده علي خواه بروم قساك خور خور لقال خوا قساك درچم يا درنچ يا خواه خواه قوره فرمي درچو لقيامت علي درمچ قساك قسا هسيركا قساك بابزا همو تسبيحاتك او همو هسيراني عصمان هسارام سبحان الله الحمد لله ولكن لا تفقهون تسبيحهم بلا ميوجوتان لين يو تيناغين ميرو لكي مالت تسبيحاتك حوتكي ناو بحركة تسبيحاتك دواي ليدنو دنجي هساركان لآسمان غرائي وعجائب في زاحة لآسمان برواتان بي دنجي لكي لو آسمان خواب بدا بجوي أم إنسانم كت كتبه جاء ما يبسم لسره فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس طبعا هو باس هساره يا أخوائك الله هساره يا عمري طوابه كعمري طوابه أتقيته كأتقيته هم الرشبه رشنايتي أنا مني أمسا لو تشوف زاني الثقب الأسود يبيجن الثقب الأسود أو كلمة ليدا درجة معناها كيشي الثقب الأسود شيء هسيرك كجاو نما رشنايتي أنا ما كاتي تيانما زماني تيانما انتهى شتيك نما ناوي زيان بلو هسيرة بس جاذبيتي كتيايا قوتي كتيايا بو يغلين جاذبيت جنديك لجنديكاني خوا كتفسيري نيا ازانين اما جاذبيت رايكيشا بس كس نازان جاذبيت شيه من بو يمان باسكم لبر او تنها لقى القرآن مجرد هروان نخويني بروي همو حكمتي هاي هول دي بخوانا تيبقى بلكل اخوان الزيق بي دينت بقوت بي شيطان لخوت دورك لناو كافركان درچو خواز زور لو قورتر خواز زور بتواناتر لو ايك ايما تصوري ايك ايما نعوذ بالله بمان دركراو واتا استا او ثقب الاسودة او هساريك اكجيتو خوا قوتك عجيبي بيدا قوة عجيبكي بو بيدا لبر اوي قريك كالناسيب كالا اسمانا كالناس يعني كالناس فلا أقسم بالخنس خنس يعني كجان مانو تاريك وبو ديارني خفاء سكي خناسة الشيطان خناسة بو خناسة جو ديارني إخوة بهسيري اللي الخنس الجواري أم خنسة شديد الظلام شديد الحركة شديد الجاذبية هر سكي لآياتك باس كردو أخوة اللي أو ثقب الأسودة أو هساراني وأكجانو ورشنايا نامني حياتي نامني سيشتي أنتيا درستي زور سريعا لحركتها زور سريعا لجاذبية راكشانا زورش تاريكا بويلي الخنس تاريك الجواري شديد السرعة الكنس الجاذبية يعني خواهو هساراني كجانيتو عيشة تريان بيدا هر چي هاي لعاسمان باكي كانو چيش تي كوتا چيش تي لا تواقو همو يكو كانو همو راكشتنا وخوي بو اوي ندال انسان بو اي عرس كاولنكا بو اي وراني نبي سبحان الله ام عرزي خوشمان خوي قورا برجك كردت بري برجك فعلن غلاف الارض هل بخين الانترنت درج غلاف الارض شي يعني غلاف الارض يسالنا وضلي ايما غلافه يا زانن كاتي زليخا يوسف عليه السلام خوش قرق بو قشت كيو خواه فرمي شغفها حبه وايا شغفها زين لكيويا يعني اما ضلا پرديها وباني وزليخا شوت الناوم اللي پردك شوت الناوم نجب بلغها حبه شغفها يعني ضلي ببي يوسف ناتو نبجي حياتي ام ضلا لنا يوسف عليه السلام بيبي نيت روازا نجيانا نيدوني مردنا ام عرزي خوشمان اما الطبقه كي ام عرزه غلافي هالباني ام غلافه والين كنيكي تياكا وتخواستركا غورن منو تولين كرو باسين يمني شنو باسين يمني او باسين كش انسانيته او كنا غوره بدنيا كاولبي شون كاولبي يعني ها وتيان بردي لنا وكناك وهاتبو عرس يا ما كش ما خوتين بردشي يعني خو بردك خو قصدي انا وني بردك بقد ام دنجي بقد كري ارضي دي تجورو او غلاف ايشي تشيه بان غلافك درجي حراري بان او دوسط حفتا درجه لجير صفره بان اگا او گرمائی او سارده دو سو حفته جیر صفره بیت گیان عرض هر همو دنیا جام دکا او غلافه ایگره ای تیره ایگره بخوی هیدی هیدی ایدات سرم عرضه کفری حفده بی سلیمانی دوانزه بی نازانم کیو پینج بی کیو او کشتی او ریکی خات اگنا اگر او نوی همو من جام دوی اما کیه او دسته پر قدر و حرمت و گوره یوام دنیا وات ریو إنه رب العالمين أي أو غلافة هرچية كادواي أوش أو غلافة ويا هرچي ناوي تشكا كتيب وام عرزة هرچي زرالي هي دريكا هرچي قازانجي هي خاتنا وام سر عرزة يعني بنديك لبندكاني خوا بنديك أمري بوهاتوا قراري بوهاتوا منهجي بوهاتوا أزاني چي أكا چي ألي ناخوي يعني أو بندوكو منو تو بخوي لسر نواجي بياني ونواجه كاني ترنكا وانا كام عالم همو يمريو طو ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو أما همو جندين حال همو جندية بو إنسان بو يبي بارزي اگر بردکان هات نخوارو او غلافه او پرایبانه کاتی برد و نیازکو هسیرکان کاولو انتیان نخوارو نایلی بدال عرض ندال عرض دوری کاتو به نظام یک دوری که بایم عرضه کاول نوی او روژه قیامت الاسه او روژه که قرار قیامت الاسه به چی دست بکا اذا الشمس کورت ها چون کجان منو یک سر تکه چه وإذا النجوم كدرت حمي أكوش يعني نولم دنيا أو كاتا زاني خلق أو باو كلا تشي غفلت يبوين لكو بوين إما خريكي تشي بوين دنيا باسي تشي إما خريكي تشي خوش أستاذ رواتان بي ناوي سورة كاني قرآن همي برنامي حرفكاني قرآن همو برنامه ام نخت علما او ما مصا قدر دارانا كمن زور كوان ناطوان مقصبك شكم اوان علم اللوبع ما هر اوانا نقلك انبوتان بس اي جنا برون هر هيچ من باس نكردو برون بزان است الشر امريكا و اوكرانيا و روسيا بوويسي لسر آسن آسن بابزان هيليومي غرك هيليومش سر چاوي آسن هيليومو هيدروجين آسن دروستكا دي دي دي دي دي تايهنن به درجه کانی تاول سیلیکون و نازم چه آن خواهن زن جماعت کیمیا برم زنم شرب ویسه سر چیه امنو توی ما از این الان او زاله او او آسنی نما آسنی اوه چه کی اوه نام چی اوه لکیوه خواهی گوره لیو آسن و ایو شری لسرکن ایمه لآسمان و خصمان سر عرض یعنی ام عرضه یک قطع آلتونی تیانه بو یک قطع آسنی تیانه بو یک قطع زیوی تیانه بو ام عرضه باب زنن اوه سارکان تقینا بحکمه کی خوایی ببرنامه کی خوایی همین که شاو تم سر عرضو لهر شونه دان راوی سر لهر شونه لجر خانگی تو آلتون دان راوی بستو نازانی کس نازانی و هذا علمه عند الله سبحانه انا كل شيء خلقناه بقدر و یه فرمه و انزلنا الحديده ناله و اوجدنا الحديده نال في يخرج منها الحديدة وأنزلنا لأسمان هات خواره بأمرك يخون هات نوام عرضه أم آسنا نازانين لكوية بس برون بخن بزن آسن شون بيابو شون آسن هات سرم عرضه إنجام آسنا خواي قوروتي شاخ آسنك جندية كيلجر دز داود عليه السلام داود چي بيكا بس داود آسن لجر دسي وكو هوير بو هوير اي شلاء اوها وايليا كري كرده شمشير اكرده طوق اكرده چكوش اكرده داس بس داود عليه السلام ألنا له الحديد شالات دراسي بكن بلكو قوري خوامان بو دركوي وعظمتي خوامان بو دركوي وبزانن هيتش تكنية لم دنيا إلا بأمري خواده بأمري خواه شروع خوابو خاطرنا وجوانا كاني كباسي عظمتي أو مانكر باسي قوري خوامانكر لهندش تاك لبرشامانا خابو خاطرنا وجوانا كاني أو رجي لف معنا دا أو رجي مردن قرار دا بسرمان بإيمان برزي بدل باكي ببلي برز لاي خوي إن شاء الله بكات قسمت من خابو خاطرنا وجوانا كاني رحمتي خوي برشانة السرمان ببش ما نكال باراني رحمت كهمي معجزاتي خويتي لم دنيا رودا خواي قورا ليت وزياد بي لماني قبولك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان داران أولياء كان إخوة بيسران سلام ورحمة وبركة ميربان إخوة تعالى برج بصدلو درونا باقا كانتان تأوكو ببيت ماي خوش حالي كامراني أسودي بختوري سري نويتي كراي قناح وتاوانا كان وهر وهاش هاد من بهاش يبان وبرين. اللهم أمين. إيمان داران لا تروش أو زهر بابزين تفير دبين تروش أو زهرش من وكو تروش رابردو. ضرب المثل، ضرب المثل تاوكو زياتر لواقع لراستي كان تيبقين نمونا لبو هنا نوا لواقع زياتر تيبان دقينيتن نمونا لبو هنا نوا دليه سیکس بناو تونیل چی تاریک داده تی پردازن. سیکس بناو تونیل چی تاریک داده تی پردازن. یه چی چی شارزا که پیشتر تی پر بود پیان دلی دلکا که او تونیل راست تاریکه. بالام که پیدا تی پردازن هموی قرو ترکاو پیسایی لبن پیتان هموی. بالام آگهش تانی بیت نشتی چاکو باشی بدن رخیتی دهی که بکل تندی. آمده ام پیدا لب تو. ایتر اوسیا کسی که داخل ناوتنی لکه دبین تونی لکه تاریکا پیدا تپر دبین تابگان اولای یک چان زور به حزاره زور کلگوتنی زور به دزنویجا شواری حل دکا لسه پنزی پی کانی دروا حتا قلبی پیز نبی حتا پشک قراوک با قلبی نکوی پشک ترکاوک با قلبی نکوی زور یعنی به طبیعت کلگوتنی یکش کشان اوی دو میشان کات کوا بناو او قراوه دات پر دبیتن څنګه چې لید داتن تماشا دک فعلا اشی تی دغه اتن او برچی یک جرفن دلی اگر هاتو بسود بی او اندم بس اگر هاتو بسود بیتن او په اذن کم زیات قلب کوم پیس بکم لو قرو لو تلکاویا او اندم بس او سیم یان برغرزیلا زیات دغه اتن او جرفانی او جرفانی پر دک او جرفانی پر دک دست لید دادن فعلا شده هور دواره دخلتان او جرفانی بردو چگلو او بابتانی که تکوه هرسی چان تا او دبن لتونه لکه دینا داره که دگنا روناکایی دگنا روناکایی تماشای جرفانی خواهان دکن اوی کوه سیتا جرفانی لیه پرکه تماشا رکا در دینی کوره و هموی بردی بنرخه و هموی یاقوت و الماسا و هموی زیر و زبانه برچی دیگه هر وها برچی دیگه هر وای ها و کر اوت سنی عمت که بریا یک فردم لی پربکر بیه یک فردا یک فردا بلام اندش زور باشه اندش زور باشه بلام بریا فردا کم لی پربکر بیه اوی دو من که وای یک جرفانی لی پربکریت تماشا دکاتن فعلا یاقوتو الماسو او بابتانه و چی هوریه کی آوجا دکات هاتو هوار دکات شینور رو دکات لخودان کر عمل لو او غلطم کرد بریاه مبارکارم پر بکر بایا خو او کاریا شهر ازابو کوی گود بریا بجیم بکر بایا ایتر خرید چی اویا اوی سی همیان که لسر نوچی پیکانی رویش چی اوی حر بچه پروکا لطوقی سری خوی دادا اوی حر خوی کتای تا ولا للیدان و لخم مخفتو لشی نورو رو جا برا کن ایمان دارن اولیا کانی خواد دوستا کن عباد الله عباد الرحمن او دنیا بوشی ویا او نمونه دنیای میه خواهی پروگر لقرآنی پیروزه که پیمان دفرمیتن لباره دنیا که
يوم ما نايت الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عملت هذا أنزام بدن أو دنيا فعلا دنيا شي ناخوشا بر إيشا بر جانا دنيا شي بوغنا دنيا شي بيسا بلا مشني أجر بيو فعلا تدا هول بدي وكل بكيوا عمل شي تاكو باش لولو الماس وياقوت ومرجان كوب كيو كاتي كتشي الدنيا او ديوي كقيامتا باش دي خوي بيدك ربو عملانا باش دي خوي بيدك ربو عملانا بلام اوي لو دنيا دا خري نكر دوا خري نكر دوا لو لا دبي هل بتسبرو كان لسري خوي بدا هل بتسبرو كان لسري خوي بدا وأوي كم يشي كوكر دوا لو هم الماس وياقوته كبريت العبادة خوا برسي وذكر ودعاء وبارانا أو عملانه كخوا بي خوشا كم يكوكر دوا لو لاي توشي خفت باري وتوشي إيش وتوشي ناخوشي معانات دي براكان إيمان داران جاب راسي أو دنيايا وكو أو دنيايا تاريكا واي وهموشي قرو تلباوا وهموشي قرو تركاوا إنسان دبي خويلي بباريزي إنسان دبي خويلي بباريزي أغا دار بي خايفه ده فهمت واتقوا الدنيا واتقوا النساء خوتن لافرت ولا دنيا بباريز وبترسين للدنيا وبترسين لافرت اجاتن لبيتن او دنيا يا رواه پیغمبر خالد في مسلم الدنيا ملعونه وملعون ما فيها الا ذكر الله دنيا ملعونه لعنتي لسرا وويتيش دايه مو لعنتي لسرا لو ملك املاكو لو سروت صاماننا باشا إلا ذكر إخوانا بيتنك أو لؤلؤ مأزان وياقوتانية براكم إلا أوانا لروجي دواي بهانات ودينو بكل كدين أجنا باقي أو كانتك هموي شرمزارية هموي مالويرانية هموي هلاكتها وهموي ملعونة هموي لعنة إخوائي لسرع لو يا إنساني إيمان دار براسي زور جرنجا با جرنجا لدنيا دا لبو خمان هول دين تيكو شعري تاك عملي باش بيشكر بخواي خمان مكين چونکه او دنیا بزی دیالین و او دنیا هیچ نیا کوتای پده و او دنیا دم کرا و لای خواه پرگر پیغمبری خواه ده فمی صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنیا عند الله تعدل جناح بعوضت ما سقى الكافر شربة ماء او کافر کان یک قم آویا ندد رای اگر هاتو دنیا بقد بالا میشودر لای خواه پرگر قیمت و قدری هبوایا ریزی هبوایا برای ایمان دارکان خوشکانی ایمان دار برزو برس بیسران دبا هولدین براسی زور گرنگ زور گرنگ لو دنیا دا هولدین لبو آخرت من اما نردین او دنیا لبوی آخرتی پی آودان کن اما نردین او دنیا تاوکو عمل صالح انزام بدین اما نردین او دنیا تاوکو قیامتی پی بکرین او دنیا مزرعت لبو آخرت او دنیا مزرعت لبو آخرت تیدا بچینین لعمل صالح تاوکو لآخرت بیدوری نوا هر وقت تری لکه پیمان گوتره کاتی که باید داده پرده بن آگاتن لبی قروت سل پاوا باشه پیسیا بالام شتی زور بسودی شیته دل بو خوتن حالی گرنه و بکلک تندی لبلا بکلک تندی لبلا دیگه کسی انت مشان مکر همی لو مرزان و یاقود بو فعلا اگر بیل دنیاش دام او عملانه که است اما نی بین جاری تاریک وقت تری لکه تاریکه لناو قروت سل پاوا دائما نازنین او عملانه کاتی که واهل دبجیرینو دینیرین لبو آخرت لگل خومن دیبین لبو آخرت او زرون نکایی آخرتی لیداو روشنایی آخرتی لیداو او زاد زاین او همو لؤلؤ و مرجان و یاقوت و الماس بوا او همو زیر و زبن بو او همو براسی تاکا عموله بو لبو او اما بتوانین آخرتو بتوانین بهشتی خواهی پرگاری پی بکرین بو برابر زکان خواهی پرگار لقرآن پروزه لفمت نوام الحياة الدنيا إلا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أو دنياك يسا إيوة تيدانا تناتا متسيج ولزتا شكرت بقت دنيا لك بس تيه برد بي بقت دنيا لك بس تيه برد بي بلام آخرت مالي هميشين قويا لو يهولدن لو دنيا دا آخرت بتسبين هولدن لو دنيا دا آخرت بتسبين هلوكو أو سيكسي بناو دنيا لك دا تيه برين او سهم یان زوری کو کدو جفانه کانی بلام هر پشه ما بو بریا یک فردم کو بکل بایوا درنات بام یک فردم کو بکل بایوا و او رگاش یک سایده ناتوانی بگره و جارشکا بچی کو بکیوا بچی کو بکیوا و خواهی پرگر لقرآنی پیروز ده که باسی آخرت دکا زور بگوره آخرت باز دکا ولل آخرت خیر لکا و ابقا و ابقا آخرت لبوتو چاکترو باشترو خیرترو و همیشه یو دائمو باقیه گواته برای ورزکان ویتیه بگین کردالی دنیا پینجو دو روشه که بلا مولای دانکه
دانك دانك آخرت مالي هرمي شيمية آخرت آخرت مالي مسلمانانو إيمان دارانو تقوى دارانو صالحانا قورترين و تاكترين و باشترين عمل لو دنيا دا أنزامي بدين أيوش كاري بيغمبران عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله خلق بردن لبولا إخوة أزو باداشة شي زور عظيم زور قوري هي الدعوة إلى الله أزو باداشة شي زور عظيم زور قوري هي كاتكاني خومن بردوام لخزمة الدين دابنين بردوام لخزمة دعوة بانقوازي لخزمة علم زانست زانياري ولا خزمة عبادة وذكر دا سرفكي تندى قرنجا هاولدين جياني خومن هموي بخير بسر ببين هموي بتساكة بسر ببين هموي بعمل الصالح بسر ببين وكو سيما كاكا باشي كوكدو بلام هر بشمانيشا ما هر تندي اگر هاتو عملي پیغمبران ببينو لروجي دوعي هر بشمانين هر وكو پیغمبري خواد فمي صلى الله عليه وسلم ايواهي عملي اگر بيو عملي حفتا پیغمبري بهنا بايوا حفتا پیغمبري بهنا بايوا لا ظننتو انك لن تنجو أو جماني أود بيكوا نزات النبي لقي عمد أو عملنا وأمان لدكاتن وأو دعوة بانجوازيا وأمان لدكاتن يقين من لسر خايب برجال لبو دروز بي وإيمان من برامبر بخايب برجال بتو رجع كتراو بيتن أو رجل هاتو باسي تزور بكريتن أو بس دل دا زال دبي باسي تي زور بكري أو بس دل دا زال دبي زور گرنگا بردوام جو بگرن لکلامی ایمان لناو مزلیسی ایمان خریچی ایمان خریچی دعوه بانگوازی خریچی علم زانست و زانیاری عملی صالح بین تاوکو دل من پر بی لالله سبحانه وتعالى چونکه لناو دل دا تنها یکشت زیده بتوا خواهی گرده فمنتن وما جعل الله في جوف من قلبين من قلبين في جوف ده فمنتن امال لناو یک سینده دو دل من دانه نایا كانت لنا سين قد دو دل جيغي نابتوا خداو غير خوش نعوذ بالله خداو دنيا نعوذ بالله وكو كدريتن خداو خرما نا يان خدا يان خرما لخوت حالي بجيرا كيف خوتا تهول دين دل من بربكين لالله سبحانه وتعالى شوان دلش من بردكين لالله سبحانه وتعالى باوي كوابر دوام باسي بكين ويادي بكين وجيلا قوري يكي رابقرين جيلا عظمته دا صلاتكي رابقرين جيلة قورية وعظمتي رابقرين وتمشي مخلوقاتكاني بكين برقاي مخلوقاتكاني خواهي برقار قورية خواهي برقار ما لبو بدر دكوي ده صلاتي خواهي برقار ما لبو بدر دكوي أو كاتي إيمان ما لبو دروز دبيتن لسر خواهي برقار ويقيم ما لبو دروز دبيتن لسر خواهي برقار چونك براسي نافع بس خوايا ضار بس خوايا أو كسي كوا سودي بدست بس خوايا أو كسي كوا قضاء زياني بدست بس خوايا او کسی که وام مردنی بدست بس خواه، او کسی که وارجانی بدست بس خواه، او کسی که وامری بدست بس خواه، او کسی که وبریاری بدست بس خواه، باشه، او کسی که وخالق بس خواه، رازق بس خواه، مدبر بس خواه، فاطر السماوات والأرض بس خواه، ولله ملك السماوات والأرض بس خواه، لا إله إلا الله، وما نه لا إله إلا الله إيمان واعتقاد وتوحيد، لويا. برای برزکان خوشکانی ایمان دار با یقین لبو خواه من درست کن که او دنیایا هیچ نیو و کتایی پیلی و دبرتا و او دنیایا دار العمل و آخرتش دار الجزاء آخرت دار الجزاء و یقین لبو خواه من درست کن و آخرتی خواه که مدحی کردیم فمثل والسابقون السابقون اولئك المقربون یعنی و سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الله أكبر أعدت للمتقين بس بان تايب هشتي خواي برغار بقد أسمان كانوا زوي فراوانا بس بان تايكي بقد أسمان كانوا زوي فراوانا هيدا بي درجكي چن بيتن إيمان داران خشكاني ورئيس براني عزيز أكتان ليا دي با يقين لسر أول دروس بكين لبوخمان وإيمان لسر أول دروس بكين لبوخمان اگر او یقین و ایمان ما لو دروز بو بر دوام خیری چی خواهی خوب من دبین و بر دوام خیری چی آخرت دبین وکو پیاو صالحین پش دکین دنیا و رو دکین آخرت پش دکین دنیا واتا دزل اسباب حل نگرین خود دزل اسباب حل گرتن شرعینیه کارا کسابت پاریا بلام اوانا دبین ناو دست من بی نگل ناو دل من ناو دست من بی چا
چونکە عادەتی پارە وایە خوای تەعالە وا درهەم و دیناری دروستکردی کە بێتە ناو دەستمان و بڕوا دەڕوا بەردەوام دەڕوا. بەڵام ئەو کاتە کارەساتە و خەتەرە و سامناکە کە بخێنە ناو دڵمان، کە بخێنە ناو دڵمان بەرابەرزەکان خوشکانی ئیماندار، ئیوا هەیە دینار و درهەم و دنیای خستیتە ناو دڵی نەعوذ بالله. کەوە ئەو شوێنیە تایبەتەوە خاصە بەخوا، تایبەتەوە خاصە بەخوا، دڵ لە بۆ خوا. بەڵام هەیە غیری خوای خستیتە ناوێکە، ئەوە کارەساتە، ئەوە لە ڕۆژی دوایی بەڕاستی مایە پوچە. ئەوە فقط خاب و خەسیر، فقط خاب و خەسیر، فقط خەسیرە خوسران مبینە. ئەی هاوار، خوای گەورە پەنامان بگری. لەهم عذاب شدید لا خلاق فی الاخرة، خوای گەورە فرمێتن لا خلاق فی الاخرة. عقل چیە؟ عقل ئەوەیە بەڕاستی عەمەل دەکا لەو دنیایە لە بۆ ئاخرەت. الکییس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. عقل چیە؟ عقل ئەو کەسەیە کە ئیرانی نفسی خۆی دەکات و عمل ئەنجام دەدا لە بۆ دوای مردن. بەرابەرزەکان خوشکانی ئیماندار، داوا دەکەم لە خوای پرگەر موفق و سەرکەوتووی دنیا و قەبر و قیامەت بین، و لەو چیرۆکەیە دەرس عیبار پەند و ئامۆژگاری فێربوو بین تا وەکو ئینشاء الله تەعالی بتوانین لە دنیادا و سەرکەوتوانە باش بچینین، لە ئاخرەتیش خوای پرگەر بە قسمەتمان بکا باش بدورینەوە. اللهم ئەمین. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. لودكم الأخوة برقار لا عقبة من بخير بجاري وشفاء بخير بونا خوشة كامان بنيري ورحمة بزي بدايكو باوكو من بكا ولا خزمة أو دينا من دابني ودل من بربكا لإيمان لتقوى لخير لنور لبركة وعقبتي هم من بباشا بتاكا بجاريتن وهم عم بجري بأهل بهشت. اللهم آمين، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلمانان بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي قولا جل جلاله ورحمي خوي بكرمي خوي بلطفي خوي رحمة ليبكات ستر ما بكات من الدنيا ولا قيامت ولا شفاعة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام منو إيوة إن شاء الله تعالى محروم نكات وقل لقناحي لايك وباوك ما نشخوش بيت إن شاء الله تعالى. بردوام لقصي موسى عليه الصلاة والسلام، قصي موسى لقلب بني إسرائيل، قصي موسى لقلب بني إسرائيل، امتحان موسى لقلب بني إسرائيل كأن بني إسرائيل لدواي أويك وأخواي قول جل في علا رزقار يعنكا لجير دستي ظالمي كيزور خبيث مجرمي كيزور ظالم برحم، ولدواي أويك نها معجزة لسر دستي أمبي غمر الرؤى داو أمهم بني إسرائيل ببرشاوي إخوانا وديبينا أبوايا شكر إخوانا بكر دايا، أبوايا إيمانيا زيادة بكر دايا، أبوايا عقيديا باكو شاك بوايا، وأبوايا زياد ريزيا لموسى بكر دايا عليه الصلاة والسلام. بلام سبحان الله بالعكس أمانا أكن موسى عزيادة بأدبيكنا برامبر موسى وبرامبر خواي موسى عليه الصلاة والسلام، وبيدبيك برامبر أم ديني كوا موسى هاورديتي عليه الصلاة والسلام، وعنادي وكفر وظلال وشرك وجهل هرهموا إلى بني إسرائيل الرؤدات لو كاتي كوا لالقيبوتان بحس كرك أخواي قوري أمركات موسى كوا برون ببيت المقدس كوا أرضي أجدادي أنا أرض بابيري أنا أرض يعقوب وإسحاق وإبراهيم عمالي قدر كنتي هل لدرقاك هو يكير شبكن خواي قورة جل في علا سريان خاو أقران بولاتي خويانو بو جري أجدادي خويان بلام أمان لياك نكولة كان برابر أوامري موسى عليه الصلاة والسلام، ولياك أولا ألقيك بحث مان كرك وشون شوني خواي قورة جل في علا غضبيان ليقريو أفرميد أو قريايا أو ديايا إنها محرمة عليهم 40 سنة فلا تأسى على القوم الفاسقين، يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. سرقردان دبن لناو خاكو سحراي سيناء لبرأوي كوافر ماني خوانش كان بويا بني إسرائيل أخلاقي أوهابوا سرشتي أوهابوا دائما نكولي أن ذكرت دائما تكاليفي عقيديان هل ناقرت دائما ريزان لبيغمران ناقرت نقر وش يجيك بون لواني كوا تاريخ يكي رشو بيسيان هيا لكشتني بيغمران ولكشتني بيوشاكا. إما لألقيك بحسي أومان كركوا يكم امتحان خواي قور جل في علا امتحان بني إسرائيل دكابوي كوا كشف بن بوم موسى عليه الصلاة والسلام بحسي أومان كركوا تشونتوني لبحرك برانوا وتشونتوني لبرشاوي عن فرعون خنكا هروين أولاوا بحسي أوم بطان كركوا داوان لموسى كر فناغرم بخواي قورا قومي كان بيني بتيك دبرستن وبدورو بري بتكايا سماء كانوا تصوري خوايانا مع عبادتك أيكن. أما نش داوان لموسى كرت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وكو القيب يشوك بحسن بطان كرت بلام تشمكيك لم قصية ماوا بارشيك لم قصية ماوا كوا كي لدوائيا وايان ليدا كاد بني إسرائيل جورك ببرستن كعوقو بكين بطان بحث كلا علقيكا چون خواي قورا جل في علا فرماني أوي كرب موسى فرموي توبكيان لي قبول دكم مقابلي أو إجرام أو شركي كوا كرديان بيكشترد دبيك تريبو كشن عقوبيكي طال عقوبيكي صارم كبتان بحث كرت بلام أمرو دين سر شخصيتك كوا بيوستا بيوند بو قصوا أو قصة كوا موسى عليه الصلاة والسلام لسر كيوي تور لقل الله جل في علا مناجاتي كرت وقصي كرت وخواي قورا جل في علا وأوامري دابي
وتوراتي دابي لألواحك لهندي ألواح درا وموسى كعلماء دلين علماي قصص سرد لين خواي قورا جل في علا بدستي برز مباركي خوي أو توراتي نفسي أبو موسى لنا أو بارش دارانك ألواحي في أوتريد والتسليم موسى كرت لسر كيبي طور بقوي كوا عيشي في أبكاد نسخي يقبل تورات كوا أوامرو نواهي وشريعتي يقبوب ابن إسرائيل لدواي أوي كوا موسى عليه الصلاة والسلام أم قفتقويا أم مناجات خوشاكات كقربة كان يزقبوني في موسى لقال الله جل في علا شون لسر أم كيبي طورة أبشي موقفك إيماني بيد موسى شي وضعك خوش بيد إيمان شي لذتك كرد بيد موسى عليه الصلاة والسلام كوا لقل خالقي عرض عاسمان قصاءك لقل جباري عرض عاسمان قصاءك لقل أوزاتك كوا هرشي صفاتي باك وجوان ونازدار هيتي وهرشي ناوي برد جوان هيتي كالله جل جلاله بويا الله جل في علا بموسى أفرميت وكل آية تقي سورتي طه والله أعلم هاتوا كأفرميت بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولا

ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تاكوت أي آية كان خواي قولا فرمي يا موسى توبوا بفلهاتي بو إلهك فرمي بو يهاتم بو يكواليم راضي بيد فرمي إيما لدواي تو هاي موسى قومكي تو من توشي امتحانك كرت وأظلهم السامري سامري أم شخصيتي سامري شخصيك كهندي علماء السيرة دلين كر إمامي موسى بو عليه صلاة وسلام وهنديك دلين لبن إسرائيل بو وهنديك دلين لبن إسرائيل نبو قوم يقبون مانغا عند فرست بلام كوتناو بني إسرائيل بمناليه وكوتت لاي بني إسرائيل لقلب بني إسرائيل الجيا وكاتك موسى عليه الصلاة والسلام أو شويك ودرتو لقلب بني إسرائيل ولدسي فرعون رايان كرد أمش لقل أو قوم ياهات وأمسى أمريا قولك تري لسرك ودلين لجزيرية كابوا وتشو جزيرة نمشى درقيك ناو جزيرية كابوا دوربري أو بوا دلين بأمر الله جل جلاله جبريل خواردني بوئهاورد سبحان الله جبريل خواردني بوئهاورد حتى أبو أو شخصيته وكاتيك بني إسرائيل لبحركة برانا وو داوايا لموسى كرد هاي موسى أو قومي جوركة برستيد توش خوايا بوئي مبكي ما ببرستين أم سامريا أميلي ميشكا أبو جويلي أبو كوا أم قوم خبيثة داوية وأكن فناغرم بخواي قورا كدلين خوشي كابرايك بوا لمسالي السحرة ويان كابرايك بوا خبير بوا صانعك ماهر بوا لبدرس كردن ولا قوم يكشابوا فناغرم بخواي قورا ما غاين دفرس بوا أمش سامرين لاو ميشكا داينا وتيما براسي قوم يكن أغا فرصتكم بوهات من انتقامي خوايا ليسنم من خوم دظامشي خوايا كيان بودكم أوان لبردن بيغمرك يا بيدا بيدكن لبحركة برانتوا خواي قورا آوهي كده عرضي وشكاني بويان وكو شاخ راوستا لباتي شكري خوابكنو عقيديان باك بيو زياتر خواب ناسن داواي بتاكن ببرستن وأو بتش مستاد رسيكات أما هرهمو اللي داني لا يعني ما نمراعاتي لاي الله يان كردوا ونمراعاتي أم بيغمبر نازداري يان كردوا كلمي خواي بويا كاتك موسى الرواد بو لقاي الله بهاروني براي أفرميت لباتي من توجيني شني من اللقل أميا لنو بني إسرائيل أباو وآقاداريان با وآقاداريان با ولا تتبع سبيل المفسدين وشاكيان لقلابك ولقليان بنربو برحم با كذا طبعا هارون سبحان الله طبعيكي نرمونياني بو بويا بني إسرائيل زياتر ميليان بلاي هارون هذا الرئيسيات الخوشيان قرقبو لبراوي كوا موسى عليه الصلاة والسلام حدي كتيابوه تربوني كتيابوه بلام لقل أوشا أم قوم خبيثة مراعاتي حرمتي هارونش ناقرن عليه الصلاة والسلام كاتيك موسى كاتيك موسى لسر كي تورد بيو واخواي قوير خبري بيادات يقينا كوا بني إسرائيل شخصيك بناوي سامري قمرا يعني كرد وهاي لقوم كيتو كرد هاي موسى كواب شرك بكنو جوركي كان بودرسكا لآلتون لو آلتوني كواب لخيزانة مصرية كان هاورديان كما بوسى لدوايا دليان ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى سامري ويألا ياكا لغيبتي موسى كاتك موسى لبين نية أم سامرية ديتا بيشوا أم مجرمة أم خبيثة داوان ليدا كاد لين مادام إيو أم ألطونتان لا يو أم ألطونة حرام بو إيو إيو باشوازي هاوردوتانا شوازك اختياليتي أبوا وموساش أقاداري أما نبوا أفرمي بيدنا من منشتكي جوانتان بو درستكم بو ألطونة كان هرهموي سبحان الله هرهموي كودكناوا أوش عاقبتي فاري حرامة أوش عاقبتي ماضي حرامة أوش عاقبتي ثروتي حرامة اترفار بيت آلتون بيت سبحان الله سبحان الله أم شخصة خبيثة وين ليدكات هرشي آلتون لبني الأقباط كاني مصر هاورديان
افرتکانی بنی اسرائیل کاتی آلتون کانن هاور بو زینی خویان بو او شوی کوا جشنیان کرد بو بیانی هل ویاک کویان کرده و تسلیمی ام سامریان کرد و ام سامریش لبری کوا صانعی کی زور عاقلا و دلین لسحر شادستی بوا جورکیان بو درست دکات که ابو قداده افرمید جورکی کوا درست کرد لپیشو پاشو بطال بناوکی مجووفیت کواتا هوا اگر بید بناویا با هوا بناویا بید یعن رشبا لیدات دنگیک درکات لبریکو ناوکی چولا لپاشو هواکا لدم یو درشو او دنگی هاد وکو دنگی خوار وکو دنگی جورکا سبحان الله وهند اگدلین سامری او روجی کوا خوای گوره فرعونی غرق کرد وبيني جبريل دابزي وبيني جبريل لسر أسبيك دابزي وكو لقرآن هاتو ودوائك وموسى لغالي أقصاكا فرمي فبصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي دليان أو خولي كوا بي أسبكي جبريل عيدا بسريا وأم سامري بيني لو خولي هالقرد لا يخوي بو بو أم إيشة خبيثة بو يكوا أم شركي في أبكات فنا أقرم بخواي قورا ودلين على أساس سبحان الله أي دا بسر شيا واتهرشي كي دروس كردايا دسي اللي بدايا يعني لو خولي اللي بدايا زندوه بوه بلا ما هو قولك والله هو أعلم قولك ضعيفة أبو قدادا فرميت لم آلتونا جوركي دروستك بلا مجوف هوا لي بدايا دنيكي لأهاد كاتيك دني لأهاد بني إسرائيلي خبيث بني إسرائيلي جاهل بدورو بري أم جورك سوريان أخوارد سمايان دكردو عبادتي أم عجلو أم جورك يانكرد ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري هاي قومكم إيوة ما في اثنية وامتحان سامري بوتان درستكات يعني بني إسرائيل ويكواج وركي برست وايليهات لو لحظات هرهموي توجيهاتي سامريان تنفي ذكرت هر آقان لهارون ما كوبي غمريكي مقام برزة وأقر رحمي إخوان أبوه مسابنا هاتايتوا سامري أبو مليكي أنو هو هارونشكو تايبي هات بلام خوي جبر جل في علا بكرمي خوي بالرحمي خوي ايت سامريش رسواكات وايت او كسانش كوا لغيبتي نبني مسايا او شن روجا ام اجراما كان باداشكي قرص عقوبتك قرص بدا بسريانا ويكوا تاماون ليادي النشي ولا فكري النشي فرمي هي قومكم اما امتحانك سامري هيشي بدسنيه خوي ايوا او الرحمانيه وإن ربكم الرحمن خواي قورا الرحمن يشك لنا وكان الرحمن ويكوا إيمو مصايبة في غمر نار دوا فيامي بيمان داوا فاتبعوني فرماني من جب جبكا وأطيعوا أمري قالوا بني إسرائيل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هارون وازلم مسألة بيرا إما ببردوام لسر أم عبادته لسر أم جورك برسته بردوام دبين حتى مساتيته ولقولك أخوة جورا فرمي لسر زماني حتى دل زماني سامرية يعني لسر زماني بني إسرائيل قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي وتين بابا موسى الرئي بدوي أخواكي أقرر أخواكي والي را أما أخواكي إيميا أما أخواكي موسى شبلا موسى ليادي شوا موسى رويل شوني كتر بنا أقرم أخواي قرب أخواي دقريت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لإجرامي أم قوم لخباستي أم قوم لنجاستي أم قوم أم قوم عنيد كافر فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي بوي دوائي كوا هارون أزانيت إسفادين يقصب كات ولا برعوي كوا شقاق دورس نبيتو يعني
فتنة كزيعة تقورة ترنبيت نناو بني إسرائيل قصناكات حتاكو موسى ديتوا أفرميكات كده قريتوا وموسى عليه الصلاة والسلام يقيني هي كوا بني إسرائيل إجرامي كردوا بني إسرائيل خباثتي كردوا لبرأوي خوا خبري داو بي علمي يقيني بي بلام سبحان الله وكو بيغمري خوا أفرمي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة وخو قمانيت يعني أخواي قوري خبري دا بي يقيني هي كوا والروي داو بلام كاتي هاتو تشاي بيكود بشاو بو معاينة وشاي بيكود لباك تحملي نكرت لباك تحملي نكرت أفرميت اوي كوا بيني لم شركا دواي اوي كوا ابوايا بني اسرائيل برانبر الله وفادار بوايا برانبر الله جل جلاله پاك بوايا عقيديان پاك بوايا عبادتيان زياد بكردايا شكري خوايان بكردايا بيني يوركا برستن موسى توربو چون تورنا بيت اگر ام اجرام ببنير غضبا لله توربو نكشب الله جل جلاله فرموي يا كمشت كأيكاد وألقى الألواح سبحان الله أو ألواحي كوا الله جل في علا بدستي خوي نسيبوي أوامرو نواعي شريعتي أقبوب بني إسرائيل وألقى الألواح لداخيو لإجرامي أو شركي كوابيني آقاي لخوين ما ألوحكاني فردا لتوربونيا شكم انفعالي بوا باشان تاويدا وجان هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا هاي هارون إبرام تونتوني تو يشد بني إسرائيل أم إجرام أبكاد أم شرك أبكاد أم ظلال أبكاد ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري تولى أو أمري من درشوي أمري من الشكان لا آياتي كتلا فرميت وأخذ برأس أخيه يجره إلي سبحان الله لتوربون شا لدواي أوي كواقصي لغلا كرد تاوي داو جان هارون كرد يرشي مبارك هارون إبراي انجار رايك يا شا هارون عليه الصلاة والسلام وكل سورتك يا هاتو وفرمي قال يا ابن أمة قال يا ابن همتكم نرمونيان بو وأشيزاني موسى حقيتي بلا موساش هو علمي غيبي بيانية واي أزاني هارون قصوري كدو لما سلا قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي توريش من مقرأ وسري منش مقرى إن خشيت من لو ترسام أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وذم ترقب قولي من ترسامك نهيا لبكم في تنكزيا ترقى ولكن ببن دو طائفة يكتري بكشن لبر أعوى بويكوا في تنكا قولة نبيت بويكوا زياتر وضعك خراب تر نبيت هو شرك خرابة بلام تفريقا يان بونا دو فريق يان سي فريق ودواي أجاور روبدا ودواي كشتار روبدا فري من بويا اللي ترس أويا وتمنى لكوا بني إسرائيل شن بارشيكي اللي بيتوا خلافك يان قوري بيت يكتري بكشن لسر أولا قم نكرت وتم باب من نواحة تاكو موساد يتوا وتم نكوا موساش دواي توقليم لي بكي بلي بوات كلا بني إسرائيل بويا من آرام مقرد صبر مقرد لكاتك شاكا نهيب ليان كرد نصيحتي أنا مقرد بلام أوان بقصي من يان نكرد دواي أوي كوا بويدر كود كوا هارون ابن براي صادقة ودواي أوي كوا بويدر كود كوا قصوري نكردوا أو جار قليل قومك أكاد فرمي هاي قوم من فتريك الرويم بولاي ستوري سيناو لقل الله جل في علا مناجاتم كرد عهدكي من لقل ايوا أمنا دور بكوا أو إجرام بكن أمنا مسافيك زورم بيشو كوا أو إجرام بكن ده صالم بيشو بين صالم بيشو او خوايي كوا لبحر ايوي رزقار كرد او خوايي كوا لفرعون رزقار تاني كرد من الله كان تاني سر ابري استاكا او خوايي دا قررنو بفنا اقرن بخوايي قورا بجورا فرستي دواي اويا انجا تاوي داو جان سامري وانت يا سامري سامري هاتا بيشوا
لبردم أوهم بني إسرائيل أبوي كوا بويان إثبات كات كأمة خبيثة كأمة مجرمة كما هيجي بدسنيا وما في اثنية كبؤية وهاد. قال فما خطبك يا سامري؟ هاي سامري توخ دنباسي توشيا خبري توشيا بوات كر أو خوايا أو جورك خوايا. قال بصرت بما لم يبصر به أو كوا من بينيم لو رجي كوا جبريل دابزي بو خن كان دني فرعون أو أنيان بيني من بينيم. فقبضت قبضة من أثر الرسول لو خولي جير باي أسبكي جبريل محلقت فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي فكري يقول بوم هادو تنفيذ مكرت بلام أم قومة بقصي من يانكرت. موسى عليه الصلاة والسلام لو ياكا وكو آياتكا فرميت وكو عقوبيك وسامري. قال أبو كواسر شوريكات قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس برو حتى لدنيا مايتة حتى لدنيا مايتة دعي ليك حتى لدنيا مايتة نابكك اللي ما ببينيت وناش بكسب ببينيت ويان هركس يكتوب ببينيت توقد لقلابكات يان هوايك لتوب دا درين سبحان الله خواي قرواي ليكرت هوايك زياد بايك زياد لجسدي دي بداية أعزاري بيقان توشي قران تايكرت هرشتيك بداية لبدني لجسدي أعزاري بيقان أبوشي وازمه حتمر أن تقول في الحياة لا مساس إتتواو تو لقل إيما ياكو تعيد بهاد شكم تو إجرامت كرت شكم تو سنوري خوات شكان شكم تو بران برخو الله بأدبيت كرت. وإن لا وكذلك استولت لسفي أن تقول في الحياة. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. أغداربا أما بو دنيا عقوبت أما عقوبتي دنيا هركسيك دست ليبداد دست بدال ديوارك أو تو أزارت في عقاد أما وكو عقوبتك دنيا. وإن لك موعدا لن تخلفه موعدك تيل رجي قيامتك أخواي قورستر شورد أكاد خزي بسر تاتيريد لناو جهنم انجار تماشي خواكت بك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا نافر من إلهكم إله بني إسرائيلش نا إلهي تو كخوة درست تكرت أو جوركي كوا درست تكرت دي تماشيك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا كوا توب بردوامي عبادة ذكرت لنحرقنا يا قرق خوايا بايسا دفع بكات بني إسرائيل واتماشاكا هم ينسيركا أقر خوايا با دفعك على خوي ومستيستيونيت لنحرقنا بتأكيد بنوني توكيد ثقيلة لنحرقنا بارش كرت ستاني ثم لننسفنه في اليم نسفا إن جاء خوالا ميشكي أو إكوا مايوا لو يوركيا كآلتوني أقباط كان بون كألتوني أقباط كان بون خواي جو رجل في علاوي كركوا خير لو نبين كخير لو نبين كم عاقبة مالي حرامش هرسوت عندنا سبحان الله بلام أوبو أم امتحانا مجموعي كان تيكوتن مجموعي كان عبادتي أو جورك كان كرد ولا دوايا باداش كان عقوبتي عن زور قرب لا الله جل في علا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا فريدا وناو آو كشر وناو بحرك وإن جاء ركد بني إسرائيل فرمي إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أو الله يا أو إلهي كوا شائسي فرستنا أو إلها أو معبودة الله يا كوا تاكو تنيايا وسع كل شيء علما كوا أخواي قبر علمي مطلقي هي علمي مسبقي هي بهموش تكلم قردنا أوي كوا رؤداد وأوي كوا لمستقبل الرؤداد وأوي كوا دواي مستقبل الرؤداد لقيامة أبمشي وازا مسلماناني بريس قصي موساش يعني قصي بني إسرائيل لقل أو سامريا مجرمة كتاي بيديد وبابزانين لمودوا بني إسرائيل لناو أمسر قرداني كواوك عقوبيك أي خون لناو صحراي سيناء
چیان بسراتیت لقل موسی قصیان چیان بسراتیت لسال موسی ان شاء الله تعالی لدرج ذاتوا ارن سر احداثنا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت

إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.

وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزق

رؤوسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم

فوعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

العدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت.

0: Dinci İslam, dinci İslam, bir dini var, dini var. Zan, zan, iman.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

0: يعلمون.
1: بشار زبون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوك لا سيرش بولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله.